0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. إعلان بالذكاء الاصطناعي.
5: سعيد، أقول لك شو هالبرنامج اللي نزلته؟ سمعتك وانت تنسخ صوت صالح وتتكلم كأنه
6: هي. هذا برنامج ينسخ بصمة الصوت بالذكاء الاصطناعي، نزلته عندي على الموبايل، وبعد في منه نسخة على الكمبيوتر عسب أستخدم بصمة الصوت في الجهاز. كتسهيلات تقنية وفيه بصمة الوجه بعد.
5: حلو، انزين أنا بنزل هالبرنامج عندي.
6: عادي، وفيه بعد ميزات أكثر، تقدر تخلي اللغة بنفس الصوت وحركة الشفايف وكأنك تتكلم أنت أكثر من لغة وتقول كل الكلام المكتوب.
5: يا سلام، عيال بستفيد منه.
6: تعال تعال، في شو بتستفيد منه مثلا؟
5: وايد أمور، أنا عندي إبداعات أنت ما تعرف عنها، بنزلها عندي اليوم وبجربه.
6: هيه إبداعات. شوف، في ناس على اليوتيوب مسوين فيديوهات تعليمية تقدر تستفيد منهم، بس حيدك مو مال هالسوالف تطبيقات وتقنيات.
5: ومنو قال لك؟ لا يا حبيبي، أنا عندي مواهب وما أطلعها إلا عند اللزوم. أقول لك شيء، طرش لي كل الروابط على الواتساب.
6: تامر أمر. يا حمدان اذكر الله، الحين حميد بيوصل وبنعرف من الموضوع.
7: الكل يقول صوتي وصورتي على الإعلان، وأنا ما أسوي لا إعلانات ولا أفهم في هالأمور، وهالحبوب مال التخسيس أصلا أنا ما أعرف عنها شيء.
6: زين زين، خلنا نفهم الموضوع بالأول. هذا حميد وصل، تعال.
5: السلام عليكم
6: حميد، خبرنا شو مستوي بالضبط.
5: يا جماعة ليش مكبرين الموضوع؟
7: شو مكبرين الموضوع؟ أنت تعرف أني أنا الحين متورط في إعلان ما نعرف شو مصدره، وأنك استغليت صوتي وصورتي فيه. هذا غير التعليقات من ربعي وأهلي وربعي في الدوام.
5: ترى كان مطلوب مني أسوي إعلان وبيدفعوا لي، وما لقيت حد مرتب غيرك، خطرت لي هالفكرة، قلت بجرب، وما أدري إنهم خذوا مني هالفيديو ونزلوه في حساباتهم.
6: إنزين، منو هذيل؟ وين هالشركة؟ وكيف تثق فيهم؟
5: لقيتهم طرشين في الدايركت عندي في الانستغرام. تعرف أخوك مشهور وعندهم تابعين.
7: تفضل تفضل، تسوي إعلان للمطاعم لا وبلبسي الإماراتي، وأنت تعرف إن هذا ازدراء للهوية الوطنية. تفضحني، وأكيد هاي من الحسابات اللي تبيع أي كلام على الناس، ونحن الحين اللي نتورط. نسيت معارفي ومكانتي يا حميد.
6: يا جماعة الخير، هدوا، خلاص حميد تواصل مع الشركة، قلهم يحذفون الفيديوهات من كل منصاتهم.
5: شو؟ أحذفها؟ يعني برد لهم فلوسهم؟
6: لازم تتصرف، هالشي لازم تفهمه أنت وغيرك، إن استخدامك للذكاء الاصطناعي لشيء مفيد، مو بتستغل أشكال الناس تلعب فيها وتدخلنا في مشاكل، وهذا تصرف يحاسبك عليه القانون. تحمل، دامك غلط وهكت ربيعك معاك، لازم تعرف إنه ممكن يشتكي عليك إذا ما حذفت هالفيديوهات.
5: يشتكي علي وقانون؟ لا لا يا أخوك، والله نيتي إني أجرب، ما كنت أبا أسوي مشكلة، لكن خلاص بكلمهم كله ولا القانون.
7: على الأقل خذ رأيي في الموضوع، عن إذنكم، وأتمنى أنك تحل الموضوع يا حميد.
6: حميد لا تنسى.
5: إن شاء الله.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
9: فخورين بالإمارات.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: فكرت الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية، خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
6: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتة.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
4: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
4: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد.

0: بعد. يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
1: والله خلاص من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
0: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
1: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: عام دراسي جديد.
4: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم. الصبح يلا قوم، ما أقدر أقوم. في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتو بخير.
3: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
0: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة. فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: ابوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس وانا

0: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: التربية قيم نعيشها واخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع احمد العبيدلي.
0: من الاشياء المضرة اللي ممكن نسويها السهر. السهر يؤثر على التركيز والنشاط خلال يومك بالمدرسة بشكل سلبي، غير أضراره الصحية عليك. احرص على أنك تنام دائما من وقت. الطالب اللي ينام بشكل ممتاز يكون نشيط وقادر على التركيز والمشاركة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
1: القيادة التي آمنت بالإنسان.
2: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان. واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة، متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص.

0: المتكافئة.
1: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة العتيبة.
4: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
6: قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التسول الإلكتروني.
5: مريم، شفت هالرسالة في حساب على الانستغرام؟ نزل صورة ياها المريض ويطلب تبرعات، كسر بخاطري.
6: لا لا لا لا لا لا، ديري بالك يا نورة، اتأكدتي ان لها الحساب رسمي اول شيء؟

0: مرخص؟ من أي جهة؟
1: ها؟ الصراحة لا، بس شفت الصورة والناس قاعدة تعلق الله يشفيه، ومتعاطفين وياه وحاطين رقم تليفونه للتواصل وحسابه البنكي. بصراحة فأرسلت له مسج عسب أعرف كم محتاي.
0: ليكون أرسلتي؟ يا ويلك، هذا تسول إلكتروني يا نورة. في ناس يستخدمون صور أطفال وهمية من النت ويكسبون آلاف الدراهم من ناس طيبين مثلك، وشي منهم منظمات وأجندات تجمع أموال بقصد شي ثاني، ديري بالك.
1: شو؟ يعني ممكن الصورة مو صجية؟
0: أيوة، وايد منهم فبركين، ولو كان الحساب فعلا خيري لازم يكون مرخص من الهلال الأحمر أو الجهات الرسمية، ديري بالك يا نورة، ولا تراش تعتبرين مشاركة في جريمة بقصد أو بدون قصد. لا تقولين ما قلت لك.
1: إنزين شو أسوي؟ أنا كنت ناوي أحول له الفلوس.
0: تعرفين؟ أحسن شيء نسويه نبلغ عنه أمان شرطة أبوظبي 800-2626، أو بعد طرشي لهم رسالة نصية على 2-8-8. وإذا حابة تتبرعين عندك مؤسسات والجهات الخيرية المعتمدة في الدولة. كوني واعية وحذرة يا نورة. شوفي جتني رسالة، شوفي شو كاتبين. أرجوك لا تتأخرين، الحالة حرجة، أحتاج تحولين 3000 درهم.
1: ما شاء الله، محدد السعر منك 3000 درهم، ومن غيرك وثانية وثالثة. لو ساعدنا نصاب في اللي يسويه نكون مشاركين وياه.
0: أيوة خلاص، توبة حضر وابلغ.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء دكتورة أسماء النعيمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي FM

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.
1: عام دراسي جديد،
2: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي: شو سويتوا؟ الإجابة: ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة: ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزة الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق، أمورك طيبة.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

تشبت لواهيب الهوى في خفوقي والهم جاني من جميع النواحي شبت لواهيب الهوى في خفوقي والهم جاني من جميع النواحي مقواك يا همي ويا كثر شوقي للي تهيا مسكنه في جراحي كل الغلا كله الوجه شروقي فارقت من فرقاه مطلع صباحي هذاك يوم اغليه بينت ذوقي وانا الغيره ما تعجل مراحي.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

0: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية. كبرت خلالها أبوظبي، وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض، وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
1: من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: النجاح في المدرسة مو بس بالدرجات اللي تحصل عليها، النجاح يكون بعد بالأخلاق الحميدة والاحترام والتعاون وحب الخير للآخرين. خلك طالب متميز بعلمك وأخلاقك وتكون قدوة حسنة لغيرك. خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

خطأ خطأ خطأ خطأ تبخل وانا كل خطأ خطأ

Allah.

يجي بالألم يا خوفي لتوطاح القدم.

أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

0: لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة.
1: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلم كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرة متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية، وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد. لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء، ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
2: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
3: فخورين بالإمارات.
4: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: نقاط في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: الأغاني الجميلة والفن الأصيل على بوظبي FM.

من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي FM. عام دراسي جديد مع بداية العام الدراسي، أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: بوظبي أف أم.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: إذا واجهت شيء في المدرسة استصعب عليك حله، لا تتردد، اطلب المساعدة من المعلم أو الوالدين. السؤال أبداً مو بضعف، السؤال خطوة ذكية للتعلم والتطور. شريكة في الإنجاز.
3: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام.

0: والاقتصاد والتكنولوجيا. تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
3: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: فخورين
4: نحن يا أخواني محظوظين بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
1: هذا البرنامج برعاية
5: دائرة القضاء أبو ظبي.
6: استوديو واحد. استوديو واحد، برنامج رائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح.
7: يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح.
6: تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
7: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

0: دولة الإمارات العربية المتحدة منصة عالمية لصناعة الفكر وبيت يجمع لصياغة غد أفضل. لطالما كانت الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة المظلة اللي تستظل بها الأفكار المبدعة والمحرك الأساسي لكل حوار بناء يخدم الإنسان والهوية العربية. من هذا المنطلق الراسخ وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة، تأتي قمة الإعلام العربي 2026 اللي تختتم أعمالها اليوم لتؤكد أن الكلمة المسؤولة والصورة الصادقة هم أساس بناء المجتمعات، حيث التقت على أرض الدولة نخبة الفكر وصناع المحتوى لرسم ملامح إعلامنا العربي الجديد في عصر الذكاء الاصطناعي والتطور الرقمي.
1: من واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان وتسره، إن كان بالنظر أو باللمس.

ثقلت الكثير وتمنيت الكثير، ربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات لكل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم كثر ما حصل وأكثر.

0: استوديو واحد، برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM وكذلك عبر تطبيق السارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبو ظبي للإعلام. نحييكم مستمعينا ونصبح عليكم بالخير والنور والسرور. طاقم عمل برنامج استوديو واحد: أحمد العبيد، لجاسم محمد، كوثر أحمد، علي سبت، شم الزعابي. بنكون معاكم بإذن الله على الخير والمحبة في هذا البرنامج. نستقبل ملاحظاتكم، مقترحاتكم، مواضيعكم الخاصة والعامة بالاتصال على 600-55-1222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب، مع رسائلكم النصية المستمعين بدءا من بعد انتهاء حلقتنا بالأمس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، يطول لي بعمرك أتوقع هذا المسج تم التواصل معاكم، وأعتقد أنه تم الرد كذلك من قبل برنامج زايد للإسكان. إذا نفس الشخص فتم الرد من قبلهم، وأعتقد أنهم تواصلوا معاكم كذلك وكان الرد كذلك موجود ومدروس بناء على الشروط اللي عندهم والإجراءات المتبعة لديهم، فتم الرد من قبلهم جزاهم الله خير. طيب، ولكن هو في هذه الرسالة يتكلم إن ليش ما يتم تعديل هذا القانون. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصلتوا فيني جزاكم الله خير سالم، ويجزاك طال عمرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي موضوع في انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر في فترة الصيف في بوظبي الشوامخ، أتمنى النظر لموضوعي كوني قدمت على عدة بلاغات لحل الموضوع ولكن ما زال الموضوع مستمر. طيب، إن شاء الله يطال عمرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي مبادرة بخصوص المتقاعد، وطرح المبادرة بيفرح كل متقاعد إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاكم وحيد، وإن شاء الله أنت مش وحيد طال عمرك. تم التواصل معاي من كذا. طيب، إن شاء الله بنتواصل وياك. آسف كنت نايم. إن شاء الله بنتواصل وياكم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقدم إليكم بهذه الرسالة: وأنا مواطنة أرملة أعيل أبنائي وأتحمل مسؤولية أسرتي في ظل ظروفي المعيشية. طيب، أتقاضى راتب شهري بقدر 1700 إن شاء الله يا فاطمة إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخواني، أنا لاحظت من هذا المسج وطالع مرسلين مسج مسج مسج مسج، يعني سلام عليكم رسالة، الاسم رسالة، الرقم رسالة، رقم الهوية رسالة، وبهالطريقة احنا حتى نتشتت مع الرسائل نفسها، وانتو بعد يطلع عليكم مكلف اكثر لان الرسالة الوحدة يعني تاخذ مبلغ، فخلوها كلها في رسالة واحدة، رقم التليفون، الاسم والموضوع فقط بالنسبة للرسالة النصية، وبالنسبة للبريد الالكتروني خلوه كله في مسج واحد، أفضل لنا وأفضل لكم، الله يحفظكم. يعني مثلا هذه الرسالة: السلام عليكم، فقط. في مسج آخر: أرجو التواصل إن شاء الله. عليكم السلام، الاتصال ضروري إن شاء الله طال عمرك. بنهيان يرجى الاتصال إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاكم أم سيف، أبغى أتكلم عن القطاع الخاص. طيب، إن شاء الله إن شاء الله يا أم سيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مواطنة ووالد الطفل مواطن له وضع طبي خاص وقضى سنوات في العلاج الله يعافيه يا رب. رفض تسجيل العام الماضي بسبب عقد الإيجار ومنذ أسابيع أحاول تسجيله هذه السنة وأواجه بين المجلس والمدرسة، كل ما أريده تسجيل طفلي شأنه شأن كل طفل مواطن وله الحق في التعليم. مريم إن شاء الله يا مريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو التواصل تحت الهواء بخصوص وزارة الموارد البشرية. أم سيف، طيب بس هذه أم سيف غير أم سيف الأولية على حسب الرقم يعني مختلف. طيب عليكم السلام ورحمة الله، أحاول مسج ثاني، أحاول أبعث الهوية، المسج الثالث أرجو التواصل، المسج الرابع رقم الهوية، المسج الخامس هذه العنود، كله كان في مسج واحد. طيب السلام عليكم ورحمة الله، عندي موضوع محمد. إن شاء الله يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله، عندي موضوع خاص جدا لأصحاب الهمم، إن شاء الله طال عمرك. عليكم السلام، ردينا على هذا المسج اللي الوارد من فاطمة. عندنا مسج أخير، عليكم السلام، عندي ملاحظة على شركة طاقة وشركة الدار، حيث أنني من المستفيدين من بيوت المزن وتم تسليمي البيت في 2/9/2026 بيت عامر يا رب العالمين تتهنى فيه. تم إصدار فاتورة كهرباء ومياه بقيمة 2600 درهم عند تواصلي مع طاقة، بينت لهم بأنني لم أستلم البيت إلا بالتاريخ المذكور على، كان الرد أني أروح للمقاول أو الشركة وأحضر رسالة منهم تفيد بتحويل الفاتورة عليهم. عند مراجعتي لهم المقاول أفادني بالذهاب للشركة، ولما رحت الشركة أفادوني بأن المقاول هو المسؤول عن هذه الفاتورة ومبنحن ولا نستطيع إجباره على دفعها، مع العلم بأنني أعمل في مجال العمل.

النقود وأعلم بأن المقاول هو المسؤول عن فواتير الكهرباء والماء، ولكنه أفادني بإحضار رسالة من الشركة بأنهم يطلبون تحويلها عليه، وهذا اللي الشركة رفضته، لذا أطلب منكم رفع الموضوع من قبلكم. طيب إن شاء الله طال عمرك يا أبو خالد إن شاء الله. طيب على 600551222 والمسج 3544 والبريد الإلكتروني studio@adman.ae. فاصل إن شاء الله وراجعين.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

في عام 2001 بدأت من دبي حكاية لم تكن تبحث عن مؤتمر آخر في رزنامة الإعلام العربي، بل عن مساحة للحوار. مساحة يلتقي فيها أهل المهنة وصناع القرار والمفكرون والكتاب ليتأملوا واقع الإعلام العربي ويسألوا في كل مرة إلى أين يتجه؟ من هنا انطلق منتدى الإعلام العربي. مع مرور السنوات تغير المشهد الإعلامي أكثر من مرة، تبدلت بالتالي أدوات صناعة الخبر، توسعت المنصات وتغيرت علاقة الجمهور بالمعلومة، لكن المنتدى ظل يواكب هذه التحولات حتى يصل في عام 2026 إلى دورته 24. اليوم لم يعد السؤال كما كان في البدايات، فالإعلام يقف أمام عالم أكثر تعقيداً، عالم تتسارع فيه التحولات السياسية، تتداخل فيه الأزمات مع الصورة التي تصل إلى الجمهور. ومن هنا تأتي دورة هذا العام ضمن أعمال قمة الإعلام العربي التي تستضيفها دبي من 15 وحتى 17 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، وبتنظيم نادي

0: لهذا يحضر الشباب في هذا الحدث لا بوصفهم موضوعا للنقاش، بل شركاء في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من صناعة المحتوى والتأثير، إلى الفنون والثقافة والتجارب الإنسانية بوصفها أدوات جديدة للسرد والتواصل. تأتي كل هذه النقاشات ضمن دورة هي الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي، إذ تستقطب أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة، ضمن أكثر من 175 جلسة وثماني منتديات متخصصة، وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، وبمشاركة نحو 10,000 إعلامي ومعني بقطاع الإعلام. منذ 2001 كان الإعلام يتغير، واليوم لم يعد التحدي أن نعرف إلى أين يتجه الإعلام، بل أن نعرف أي إعلام نريد أن نصنع، ونحن نمضي نحو المستقبل. ففي زمان الذكاء الاصطناعي وتعدد المنصات وتسارع الأخبار، تبقى قيمة الإعلام في قدرته على أن يميز بين المعلومة الموثوقة والضجيج، وبين الانتشار العشوائي والتأثير الحقيقي، وبين سرعة الوصول وصدق ما يصل من معلومات من الأساس، لأن الحقيقة تستلزم الموثوقية.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو واحد. استوديو واحد، برنامج رائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: مستمعين، تعد قمة الإعلام العربي 2026 أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. تنظمها نادي دبي للصحافة لتجمع نخبة من الوزراء وصناع القرار ورؤساء المؤسسات الإعلاميين والأكاديميين وصناع المحتوى وخبراء التكنولوجيا والإعلام من مختلف أنحاء العالم العربي. توفر كذلك القمة منصة للحوار وتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الإعلام في ظل التحولات الرقمية والتقنيات الحديثة، إلى جانب مناقشة أبرز القضايا والاتجاهات اللي تسهم في تطوير القطاع الإعلامي وتعزيز دوره في دعم التنمية. للتفاصيل مستمعينا، معنا هاتفيا الزميلة ندى الزعابي من قمة الإعلام العربي 2026. حياك الله ندى.
1: حياك الله أحمد، ورحب فيك ورحب بكل المستمعين الكرام عبر شبكة أبوظبي الإعلام.
0: حياكم الله، وما شاء الله تبارك الله، أنتم الآن في قمة الإعلام العربي 2026 واليوم اليوم الختامي.
1: نعم، للأسف أن اليوم هو اليوم الختامي. الكثير من الأوراق العمل في هذا اليوم الختامي بدأناها في الاتجاهات المستقبلية للاتصال الحكومي، وأيضا سوف تبدأ أغلب أوراق العمل حول ثقافات العالم بعدسة الرحالة، وأيضا توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، والكثير طبعا من الدردشات الإعلامية. نعم. من أيضا من أهم الدردشات الإعلامية أحمد حول الأغاني الخليجية التي شكلت ذاكرة جيل كامل، هي بتكون أيضا للشاعر الإماراتي علي الخوار وباشتراك مع الملحن فايز السعيد والمخرج سهيل العبدول.
0: نعم جميل.
1: أيضا أحمد، في كثير من القراءات للمشهد السياسي والإعلامي، وأيضا كيف يتغير الجمهور في ظل تغير الاتصال الحكومي.
0: نعم.
1: في أيضا ستكون الساعة 11:10 قريبا من التاريخ، هذا الكتاب سيتم توقيعه لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام في جمهورية مصر العربية. مثل ما قلت لك، هناك الكثير من الجلسات، كثير من الدردشات الإعلامية. من أهم الجلسات

0: الشخصيات أيضا التي ينتظرها الجمهور هي الإعلام العربي في عالم متغير لمعالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. وأيضا الساعة 12:40 سينتظر الجمهور هو الإعلام في زمن التحولات لمعالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة. أيضا نحن في انتظار حفل توزيع جوائز رواد التواصل الاجتماعي وأيضا حوار مع وزراء الإعلام العرب لمملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وأيضا وزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية وأيضا وزير الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية. طبعا هذه أغلب الفعاليات المهمة، ولكن هناك الكثير من الفعاليات التي يعني يتمنى الجمهور حضورها ونتمنى منهم أن يشاركون فيها. وأكيد كل هذه تتحدث مثل ما أنت قبل أن تتحدث معي حول الذكاء الاصطناعي، حول الإعلام وأيضا الصحافة العالمية. وجود هذا صناع المحتوى أيضا تواجدهم هنا والتقاهم مع كبرى الإعلاميين
1: والرؤساء وأصحاب القرار. نعم
0: نعم، من أهم الأشياء أيضا تواجدهم مع صناع القرار لكي تظهر قمة الإعلام العربي كما عهدناها جديدة متجددة، وفي هناك الكثير من الأفكار لتطوير الإعلام.
1: جميل، الله يعطيكم العافية أختي ندى. شو اللي شفتوه اليوم لما في بداية حديثنا معاكم قلتي إن للأسف اليوم آخر يوم، شو اللي يفرق اليوم قمة الإعلام العربي عن باقي دوراتها السابقة؟ شو المختلف؟ شو نظرة الجمهور لهذه القمة اللي تستمر على مدار 3 أيام ولكن فيها الكثير من القرارات اللي تصدر وتنتج بناء على هذه القمة؟
0: أحمد، صحيح أن القمة الإعلام العربي اليوم في يومها الأخير، لكن دائما القمة ما تحمل الأشياء المتجددة في الإعلام خاصة. يعني مثلا عندك محتوى الأفلام والتلفزيون على التيك توك، ليس أغلب الجمهور من يستخدم التيك توك، ولكن تواجد التيك توك بحد ذاته والاهتمام بالجديد فيما يتواجدون يعني ما يتواجد في وسائل الإعلام، هذا يدل على أن القمة دائما جديدة ومتجددة.
1: نعم نعم، إذا كل التوفيق لكم أختي ندى، وإن شاء الله من قمة إلى قمة تحضرينها وتكونين في هذه القمة دائما إن شاء الله.
0: أكيد أحمد، نحن كنا نتمنى أنك تكون أنت بعد موجود معنا على أساس أنك تشوف الحوارات الجميلة اللي والجلسات الرائعة وأيضا الدردشات الإعلامية، ولكن نحن نعرف أن الدور اللي أنت تقوم فيه خاصة في الإذاعة دور كبير ونحن نعتمد عليك بها.
1: جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، الله يقويكم ويعطيكم العافية يا رب العالمين. شكرا لك الزميلة ندى زعابي من قمة الإعلام العربي 2026، كل الشكر لك.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد. استوديو واحد. برنامج الرائد في خدمة الوطن. ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح.
2: يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح.
1: تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

عودة لكم مستمعينا من جديد، ومستمرين معاكم أكيد في برنامج استوديو واحد بإذن الله. نلقاكم ونتلقى مكالماتكم الطيبة على 600-551-2222، وكذلك الرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طبعا الرسائل النصية مستمعينا والبريد الإلكتروني يرجى منكم من بعد ذنكم الموضوع بإيجاز، و رقم التليفون والاسم ينذكر كله في رسالة واحدة. إن شاء الله اليوم عندنا لقاءين اثنين. اللقاء الأول مع الدكتورة وفاء داود، طبيب اختصاصي بمستشفى الكورنيش صحة، بنتكلم عن أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الطفل وكذلك الأم. اللقاء الثاني إن شاء الله راح يكون الساعة 11 الصبح، بيكون مع الأستاذ سلطان علي السعدي مدير إدارة التفتيش بوزارة الموارد البشرية والتوطين، بنتكلم عن إغلاق حسابات استخدام العمالة المساعدة. طيب الرسالة النصية، صباح النور عزيزي الله يحفظك يا أبو عمير، يقول بخصوص برنامج زايد الإسكان، ليش ما يعفي من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين اللي رواتبهم 15,000 وتحت؟ طيب بنتواصل وياك يا أخوي أبو عمير. طيب عندنا مستمعينا عدة أخبار أمانة من مركز الاتحاد الأخبار، بداية مع مطار زايد الدولي يحصل على تصنيف مركز معتمد للتوحد. حصل مطار زايد الدولي على تصنيف مركز معتمد للتوحد من المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر في إنجاز يجسد التزام مطارات أبوظبي بتوفير تجربة سفر شاملة ترتكز على الثقة والرعاية لجميع المسافرين. وفق بيان صحفي، جاء هذا الاعتماد بعد استكمال مراجعة ميدانية شاملة وبرنامج تدريبي متخصص وفق معايير المجلس، وشملت المراجعة البيئات المخصصة لخدمة المسافرين ومسارات الخدمات ونقاط التفاعل التشغيلية في مختلف أنحاء مبنى المسافرين، فيما زودت فرق المطار بالمعرفة والأدوات اللازمة لدعم المسافرين من ذوي التوحد وأصحاب الاحتياجات الحسية باحترافية واتساق. كذلك أبوظبي تستضيف المسار المتكامل لمرض الزهايمر. تستضيف أبوظبي يوم 19 سبتمبر، يعني إن شاء الله عقب باكر، فعالية المسار المتكامل لمرض الزهايمر بالتزامن مع انعقاد الدورة السادسة من مؤتمر أبوظبي للدماغ بمشاركة نخبة من المرضى ومقدمي الرعاية والأطباء والجهات الصحية ومؤسسات الرعاية المختلفة في الدولة، إلى جانب قيادات وخبراء من دول الخليج والمنطقة. تعقد الفعالية مستمعين بهدف دفع ملف مرض الزهايمر إلى صدارة النقاش الصحي، والانتقال من مجرد رفع الوعي بالمرض إلى تعزيز جاهزية المنظومة الصحية للتعامل معه عبر مسارات متكاملة تبدأ بالكشف المبكر والتشخيص وتمتد إلى الرعاية والدعم المستمر للمرضى وأسرهم. تشهد الفعالية كذلك مشاركة ممثلين عن دائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة وشركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة، وكذلك هيئة الصحة بدبي ومجموعة بيور هيلث، إلى جانب منظمة الزهايمر الدولية وغيرها كذلك من الجمعيات ونخبة من القيادات والخبراء السريريين من مختلف أنحاء الخليج. طبعا تسلط الفعالية الضوء على السبل الكفيلة بتعزيز استعداد الأنظمة الصحية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج لدعم المصابين بالزهايمر وأسرهم في مختلف مراحل المرض، من خلال بناء مسارات رعاية أكثر وضوحا وترابطا، وتحويل الإمكانات العلمية والطبية المتاحة إلى نماذج عملية قابلة للتطبيق. تستند فعالية المسار المتكامل لمرض الزهايمر إلى ثلاث حوارات مترابطة تعكس المراحل المختلفة لرحلة المرض، حيث يركز الحوار الأول على المرضى ومقدمي الرعاية والأطباء بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية للأسر، فيما يجمع الحوار الثاني قيادات صحية إقليمية ودولية للتوافق حول أولويات الكشف المبكر والتشخيص والرعاية، والحوار الثالث على دور الجهات الصحية ومراكز التميز في تحويل الإمكانات المتاحة إلى مسارات رعاية منسقة وواضحة للمرضى وأسرهم، بما يعزز التكامل بين مختلف حلقات منظومة الرعاية الصحية. كذلك مستمعين التعليم العالي، ضمانات لحماية الطلبة وتعزيز امتثال الجامعات.
أكد معالي عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المنظومة الجديدة للتعليم العالي تؤسس للمرة الأولى إطار وطني موحد على مستوى الإمارات للترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي، يشمل مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة بالتوازي مع إطار للمخالفات والجزاءات وتحديد متكامل للضمانات المطلوبة من المؤسسات، ما يعزز الشفافية وحماية الطلبة. قال معالي في تصريحات للاتحاد على هامش الملتقى الثاني لحوارات مستقبل التعليم العالي أن المنظومة توفر وضوح وتكامل أكبر في نوعية الضمانات المطلوبة من مؤسسات التعليم العالي وشفافية أكبر في تحديد المخالفات والجزاءات اللي ممكن أن تترتب عليها مع منح المؤسسات مهلا انتقاليا والتركيز على التوعية وتعزيز الامتثال. أوضح كذلك أن الغاية من هذه الأطر تتجاوز وضع متطلبات تنظيمية إلى تمكين مؤسسات التعليم العالي من الانتقال إلى المستقبل وبناء منظومة تحقق مستهدفات دولة الإمارات، ومعربا عن تطلعه إلى أن تدفع المؤسسات نحو مستويات أعلى من الالتزام والاستباقية في تطوير أدائها ورصد الفجوات والإبلاغ عنها، ما يتيح العمل على معالجتها وتعزيز كفاءة المنظومة. كذلك مستمعين معنا خبر نهيان بن مبارك افتتح منتدى تقنيات التكرير والبتروكيماويات في الشرق الأوسط. هذا التاريخ مستمعينا وهذا الخبر يقول بأن افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أعمال الدورة 16 من منتدى تقنيات التكرير والبتروكيماويات في الشرق الأوسط اللي يعقد في دبي خلال الفترة من 14 إلى يوم أمس 16 من سبتمبر. يجمع الحدث مسؤولين وخبراء ومهندسين وعلماء وتنفيذيين ومتخصصين ومبتكرين من قطاع التكرير والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ومختلف أنحاء العالم. طيب في خبرنا نشوف هذا الخبر. أطلقتها لجنة التصميم أبو ظبي برئاسة شمسة بنت حمدان بن محمد دعوة وطنية مفتوحة لتصميم الطابع الرسمي لعيد الاتحاد 55 برئاسة سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان. أطلقت لجنة التصميم أبو ظبي بالتعاون مع بريد الإمارات دعوة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات لتقديم تصاميم للطابع البريد التذكاري الرسمي لعيد الاتحاد 55، وتحت شعار كن جزءا من التاريخ تتيح المبادرة للمصممين المحترفين والفنانين التشكيليين والرسامين ومصممي الجرافيك وطلبة الجامعات والمواهب الإبداعية الناشئة في الدولة فرصة الإسهام في صياغة عمل بصري خالد يجسد هوية دولة الإمارات وإنجازاتها وتطلعاتها. من خلال هذه المسابقة يشارك مجتمع المبدعين في الدولة في صياغة الطريقة التي توثق بها قصة الإمارات ويحتفى بها من خلال التصميم. تأسست لجنة التصميم أبوظبي في عام 2025 بهدف دعم تطوير الملكية الفكرية المنبثقة من أبوظبي والإسهام في بناء قطاع إبداعي مستدام من خلال توفير فرص للمصممين والمبدعين لتطوير قدراتهم والتفاعل مع القطاع والإسهام في الاقتصاد الإبداعي المتنامي في دولة الإمارات. تمثل هذه الدعوة المفتوحة امتدادا لهذا الدور، إذ توفر منصة ذات أهمية وطنية للمشاركة الإبداعية وتتيح لأفراد المجتمع فرصة الإسهام في صياغة التاريخ البصري لدولة الإمارات. يقدم الطابع التذكاري لعيد الاتحاد 55 توثيق خالد لدولة الإمارات في عامها 55، ويمنح مجتمعها الإبداعي فرصة الإسهام في صياغة الصورة التي ستجسد هذه المحطة الوطنية. تشجع طبعا المبادرة المشاركين على التعبير عن هوية دولة الإمارات من خلال موضوعات تشمل شعبها وثقافتها وابتكارها وتراثها وطموحاتها ورؤيتها المستقبلية. تخضع المشاركة في الدعوة المفتوحة للأحكام والشروط المعمول بها للمسابقة، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالأهلية وتقديم المشاركات وحقوق الملكية الفكرية وحماية البيانات.
تستقبل المشاركات حتى تاريخ 7 أكتوبر، على أن تخضع المشاركات لتقييم لجنة تحكيم في أكتوبر 2026. سيطلق الطابع الرسمي ضمن فعاليات عيد الاتحاد 55. طيب، المفترض أن عندنا إن شاء الله اللقاء يكون موجود مع الدكتورة وفاء الداود، طبيب اختصاصي بمستشفى الكورنيش صحة، للحديث عن أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الطفل والأم. طيب، فاصل قصير مستمعينا وإن شاء الله مكملين.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد. استوديو واحد. برنامج الرائد في خدمة الوطن. ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

عودة لكم مستمعينا من جديد على 6005-5122 ورسالة نصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. طيب وصلنا نحن في الرسالة النصية. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب مطرش خمس مسجات طال عمرك، خمس مسجات من الشخص نفسه. طيب عليكم السلام ورحمة الله، سبق أن تواصلت معكم بخصوص طلب الحصول على مسكن وبعد رفض الطلب قمتم بإرساله. طيب ولكن وصلني نفس الرد. طيب يمكن هناك شروط ما تم استيفائها، يعني ما يتم الرفض بشكل عشوائي، أكيد في أمور، يعني ممكن هذه بينكم وبين الجهة المعنية في الأمر أن تتواصلون مع بعض أو هم تواصلون معاكم أو أنت مثلا تشوف شو أسباب الرفض. طيب أتمنى إلى الجهة التي يمكنها إيجاد حل والحصول على مسكن. طيب ما هو طال عمرك، طيب أناشد أيوة إعادة النظر في مثل هذه الحالات كما أود توضيح، لأنه لم يتمكن من الحصول على وظيفة، إذا حصل على فرصة عمل في الدولة سوف يأتي ويسكن معي. طيب أتمنى، حاضر رقم تليفونها. طيب أم سارة، إن شاء الله يا أم سارة، يعني بالعكس إحنا أكيد نتمنى للكل أمنياتها نتحقق، يعني نتمنى هالشيء للجميع، ولكن في بعض الأمور المتعامل مثلا يرسل طلب عندنا نحن نحول للجهة، الجهة هذه تتواصل معاكم أنتم، مثلا لو يرفض مثل مثلا الموضوع هذا من قبل الجهة أكيد هذا الرفض له أسبابه، أكيد الموضوع مش شخصي، الموضوع مش مثلا الجهة مثلا ما تبى أحمد لأن أحمد، لا، لأن نحن ولله الحمد في دولة قانون، يعني فمهما كان إذا أنا لي حق راح أخذه إن شاء الله، وإذا أنا مستوفي الشروط ها والأحكام المتبعة من هذه الجهة راح إن شاء الله ألقى يعني مناية أو راح أستلم الشيء اللي أنا أطلبه أكيد. لكن في أشياء ممكن أنها تكون مثلا من ضمن الشروط، وأنا متأكد يعني أو شبه متأكد أكاد أجزم بأن لو راجعت الجهة ممكن ما خبروك من خلال الأونلاين شو الأسباب أو أسباب الرفض، ولكن لو راجعت الجهة أكيد بيقولوا لك يا أم سارة 1 2 3 أنت مثلا مش مستوفية هذا الشرط، أنت المفترض أن تكوني كذا ولكن كذا، ممكن مثلا الزوج، ممكن مثلا الأبناء، إلى آخره من الأمور يعني اللي نعرفها. طيب ناخذ خبر النقل المتكامل يؤكد دعمه لتسريع تطوير تقنيات المركبات ذاتية القيادة عبر A2RL. طيب أكد الدكتور عبدالله الغفلي مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي أن إقامة سباق دوري أبوظبي للسباقات الذاتية والمسيرة A2RL للمرة الأولى خارج دولة الإمارات في إيطاليا

0: تمثل رسالة واضحة تعكس الطموح العالمي للمبادرة وتبرز دور الإمارة في قيادة ودعم منظومة التنقل والأنظمة ذاتية الحركة على المستوى الدولي. أوضح كذلك الدكتور في تصريح لوكالة أنباء الإمارات أن دعم مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل ومشاركته في هذا السباق الذي أقيم مؤخراً يعكس التزام إمارة أبوظبي بتسريع تطوير تقنيات المركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي وتعزيز انتقالها من مرحلة البحث والتطوير إلى التطبيقات العملية والتشغيلية. أشار كذلك إلى أن السباق يمثل نقلة نوعية تثبت أن تقنيات الأنظمة ذاتية الحركة تتقدم بوتيرة متسارعة، مبينا أن الدولة استثمرت بشكل كبير في مجالات الأبحاث المتقدمة عشان توصل اليوم إلى مستوى يمكنها من منافسة الدول الرائدة عالميا في التكنولوجيا. طيب، معنا مستمعين هاتفيا الدكتورة وفاء الداود، طبيب اختصاصي بمستشفى الكورنيش صحة، للحديث عن أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الطفل والأم. أهلا وسهلا دكتورة.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم.
0: صباح النور والسرور، حياكم الله. دكتورة، اليوم حديثنا عن أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الطفل والأم. لو نتكلم بداية عن أهمية هذا الأمر خصوصا للطفل خلال الأشهر الأولى من حياته.
1: بداية صباح الخير لكل المستمعين الكرام، صباح الخير لكل الأمهات. بالنسبة للرضاعة الطبيعية للأطفال وأهميتها خاصة في الشهور الأولى من العمر، وخاصة بالنسبة للأطفال الخدج، كونه نحن في مستشفى الكورنيش نستقبل الأطفال الخدج، فحليب الأم ضروري جدا للأطفال، له تأثير في تقوية الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض، حتى أن جمعية طب الأطفال الأمريكية تنصح بإعطاء حليب الأم لمدة سنتين على الأقل، وتنصح بإعطاء حليب الأم الصرف بدون مشاركة أي حليب آخر أول 6 شهور من العمر. بالنسبة لفوائد حليب الأم، طبعا فوائد على المدى القريب وفوائد على المدى البعيد. في البداية الفوائد حليب الأم على المدى القريب، طبعا كلنا نعرف أن حليب الأم هبة من الله، هو غني جدا بالمواد المناعية، الجلوبولينات المناعية، الأحماض الدهنية، اللاكتوفيرين، وهذه المركبات كلها تحمي الأطفال وبخاصة الخدج من الالتهابات الميكروبية ومن التهاب الأمعاء النخري الذي يشكل تحدي كبير عند الخدج. من جهة أخرى كلنا نعرف الفوائد البكتيريا النافعة والحديث عنها كثيرا في السوشيال ميديا وفي الريسيرش، البيفيدوبكتيريا، اللاكتوباسيلوس، فحليب الأم يحفز النمو الأمثل لهذه البكتيريا النافعة في أمعاء الأطفال المواليد الجدد والخدج بشكل خاص، وبالتالي يقلل أيضا الإصابة بالتهاب الأمعاء النخري. ناحية مهمة جدا، هي بسيطة لكن جدا مهمة، وهو التلامس الجلدي المبكر بين الأمهات والمواليد اللي نطلق عليه اسم سكين تو سكين كونتاكت. بالنسبة للخدج، التماس الجلدي المباشر بين الأم وبين الطفل بوضع يد الأم على الطفل المولود حديث، تتعرض الأم في هذا التماس لبكتيريا المولود، وبالتالي تكون الأم أجسام مضادة لنفس البكتيريا الموجودة عند الطفلة، وتفرز هذه المواد المضادة في الحليب فتحمي طفلها من ناحية أخرى من الالتهاب البكتيري وتقوي مناعته. ولوحظ أيضا أنه التماس الجلدي المباشر بين الأم والطفل بيسكن الألم عند الطفل ويقلل من بكائه ويؤدي إلى استقرار الجهاز القلبي والتنفسي. بدنا نحكي عنه أهمية حليب الأم على المدى البعيد. الأم تنقل الذاكرة المناعية للأمراض التي أصيبت فيها وتحمي الطفل منها لمدة أول 8 أشهر من العمر. نحن الآن في موسم الأمراض الفصلية، سواء التنفسية، الأنفلونزا، والفلو أو المعوية، الأم تكون أجسام مضادة لهذه الأمراض وتنقلها للطفل عبر الحليب الطبيعي، فهو غني جدا بالمواد المناعية. من ناحية أخرى، لاحظوا بالدراسات ارتباط كبير بين طول فترة الرضاعة الطبيعية وانخفاض معدل الإصابة ببعض الأمراض المزمنة في سن ما قبل المدرسة، فكل ما زادت فترة الرضاعة الطبيعية كانت الحماية من هذه الأمراض أكبر، وهذه الأمراض تشكل تحدي للأمهات وللأطفال وللأطباء في هذه المرحلة، منها البدانة، سكري النوع الأول.

0: مثل الربو، تسوس الأسنان، سوء الإطباق. حتى في دراسة أجريت بأمريكا عام 2012 بيّنت أن الرضاعة الطبيعية الخالصة بدون مشاركة أي حليب آخر أول 6 أشهر من العمر أدت إلى انخفاض نسبة مرض نقص الانتباه وفرط النشاط في سن ما قبل المدرسة بنسبة 60%، وهذا يؤكد أهمية حليب الأم عند الأطفال في أول 6 أشهر من العمر على الأقل.
1: نعم سبحان الله. طيب هذا على المستوى ممكن يكون على مستوى الطفل دكتورة، ولكن لو نتكلم نحن حتى كيف تنعكس الرضاعة الطبيعية إيجابا على الأسرة والمجتمع بشكل عام؟
0: طبعا الرضاعة الطبيعية سبحان الله هي فائدة لكل المجتمع، للطفل للأم للمجتمع، فوائدها على المجتمع. طبعا الرضاعة الطبيعية تمتن العلاقة بين الأم والطفل، وبالتالي تزيد قوة ومتانة الروابط الأسرية بين الأم وبين أطفالها. الناحية الثانية، الطفل الذي يرضع من أمه الرضاعة الطبيعية يكون تعرضه للأمراض أقل، كما ذكرنا أن الحليب الأم غني جدا بالمواد المناعية، فتقلل الاستشفاء، تقلل دخول الطفل إلى المستشفى، حتى في حال إصابته ببعض الأمراض الفصلية يكون حدة الأعراض أقل. من الناحية الاقتصادية، حليب الأم سهل الحصول عليه وآمن، فهو بيقلل التكلفة المادية سواء على الأهل سواء على المجتمع بشكل عام.
1: نعم جميل. طيب وبالنسبة للأم دكتورة، شو أبرز الفوائد الصحية والنفسية اللي تعود على الأم من خلال الرضاعة الطبيعية؟
0: كما ذكرنا أنه حليب الرضاعة الطبيعي الفائدة سبحان الله تعم على الكل. الرضاعة الطبيعي بالنسبة للأم، في دراسات مثبتة أنه الرضاعة الأم التي تعطي طفلة الرضاعة الطبيعية تقل عندها خطر الإصابة بعدة أمراض: سرطان الثدي، سرطان المبيض، السكري النوع الثاني، بعض أمراض القلب، بالإضافة للرابطة الأسرية الكبيرة التي تنشأ عن الرضاعة الطبيعية بين الأم والطفل، وهذا أكيد يؤدي إلى دعم نفسي للأم.
1: نعم. ممكن نقول ختاما دكتورة، أهم النصائح اللي توجهونها للأمهات لتشجيعهم على الرضاعة الطبيعية والاستمرار فيها؟
0: الشيء المهم جدا، أنا بدي حيي كل الأمهات اللي عندهم مواليد جداد، وبدي أكد عليهم على أهمية الرضاعة الطبيعية خاصة أول 6 أشهر من العمر. نحن في عصر فيه تحدي لأمراض جديدة وكثيرة وأمراض مزمنة، خاصة في سن ما قبل المدرسة، فرط الانتباه، نقص الانتباه وفرط النشاط، الربو، الحساسية، فالرضاعة الطبيعية هو الوسيلة الآمنة للطفل لزيادة مناعته، بالإضافة إلى العلاقة الجيدة بين الأم ومتانة العلاقة الأسرية، وهي أهم شيء في المجتمع.
1: نعم الدكتورة وفاء داوود طبيب اختصاصي بمستشفى الكورنيش صحة، وتكلمنا عن أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الطفل والأم. شكرا جزيلا لك دكتورة.
0: شكرا جزيلا لكم، ويوم سعيد للجميع، وبتمنى لكل الأمهات الصحة والعافية.
1: آمين يا رب. شكرا
0: شكرا لك.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد. استوديو واحد. برنامج الرائد في خدمة الوطن. ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح.
2: يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح.
1: تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: وللحديث مستمعينا عن إغلاق حسابات استخدام العمالة المساعدة معانا الأستاذ سلطان علي الساعدي مدير إدارة التفتيش بوزارة الموارد البشرية والتوطين. حياك الله أستاذي.
1: مرحبا سا.
0: حياكم مرحبا الله يا مرحبا في برنامج استوديو واحد، نورت وطال عمرك.
1: وجودك طال عمرك الله يحفظك.
0: الله يحفظك يا رب. يطول لي بعمرك، أعلنت مؤخرا وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إغلاق تقريبا نحو 200 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي تروج لخدمات عمالة مساعدة غير مرخصة خلال النصف الأول من العام الجاري. لو تطلعنا أكثر عن هذا الموضوع يطول لي بعمرك.
1: البداية صبح عليك أخوي أحمد وعلى الأخوة المستمعين، ونشكركم على هاي الاستضافة. مثل ما تفضل طال عمرك، تمكنت الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية خلال النصف الأول من العام من إغلاق نحو 200 حساب على منصات التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: بعد رصد ترويجها لخدمات استخدام وتشغيل الأعمال المساعدة من دون الحصول على التراخيص اللازمة وعدم تبعيتها لأي من مكاتب الاستخدام المرخصة من الوزارة. طبعا أخوي أحمد، هاي الجهود هدفها بالدرجة الأولى حماية أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة قبل وقوع أي ضرر، والحد من التعامل مع الجهات غير المرخصة، وضمان حصول المتعاملين على خدمات آمنة وموثقة من مكاتب الاستقدام المعتمدة من الوزارة. أخوي أحمد، نحن في الوزارة نتابع مثل هذه الممارسات من خلال منظومة متكاملة تجمع بين جهود فرق التفتيش الميدانية وأنظمة الرصد والمتابعة الإلكترونية، إلى جانب الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الممارسات غير النظامية والتعامل معها.
0: نعم. طيب لو شاف مثلاً أحد المستمعين، أنا لو شفت إعلان لخدمات عمالة مساعدة على السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، كيف أعرف أن هذه الجهة مرخصة وشو الإجراءات اللي المفترض أني أتبعها؟
1: صحيح أخوي أحمد، نحن اليوم ننصح المستمعين بعدم اتخاذ أي إجراء أو دفع أي مبالغ مالية

0: التأكد من أن الجهة التي تقدم الخدمة مرخصة ومعتمدة من الوزارة، خصوصا مع انتشار بعض الإعلانات والعروض عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يطال عمرك يمكن التأكد بكل سهولة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة والاطلاع على قائمة مكاتب استخدام العمالة المساعدة المرخصة والمعتمدة على مستوى الدولة، أو التواصل مع الوزارة على الرقم 800084 للاستفسار والتحقق. وأيضا في حال رصد أي إعلان أو حساب يروج لخدمات العمالة المساعدة بصورة غير مرخصة، ندعو المستمعين إلى الإبلاغ عنه من خلال قنوات الوزارة حتى يتم التعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة. طال عمرك التعامل مع مكاتب الاستخدام المرخصة والمعتمدة يوفر للمتعامل حقوق وضمانات واضحة، من بينها العقود والأسعار والإجراءات المعتمدة، والتأكد من استيفاء العمالة للمتطلبات والإجراءات المقررة، إلى جانب إمكانية الرجوع إلى الوزارة في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى. كما أن المكاتب المرخصة تخضع للرقابة والمتابعة المستمرة من الوزارة للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة. لذلك ندعو أصحاب العمل والأسر إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة قبل التعامل مع أي جهة تقدم خدمات العمالة المساعدة، بما يحفظ حقوقهم ويضمن حصولهم على خدمات آمنة وموثقة.
1: مفهوم طال عمرك. ختاما يطول لي بعمرك، شو رسالتكم للجمهور؟
0: يا سيدي، أدعو الجميع إلى التحقق من المكاتب قبل التعامل معها، وأن يتعاملوا فقط مع الجهات المرخصة والمعتمدة، لأن الوقاية تبدأ من الاختيار الصحيح. وسلامتك يا سيدي.
1: الله يسلمك ويحفظك، وجزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة.
0: هذا واجبنا طال عمرك.
1: الله يحفظك يا ربي. الأستاذ سلطان علي السعدي، مدير إدارة التفتيش بوزارة الموارد البشرية والتوطين، شكرا جزيلا لك.
0: العفو العفو، الله يسلمك.

0: come here, come on.
1: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتاباً كبيراً تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطاً أبداً. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: استوديو واحد. استوديو واحد. برنامج الرائد في خدمة الوطن. ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح.
4: يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح.
3: تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: معنا مستمعينا هاتفيا الأخ يمعة. حياك الله.
1: يا مرحبا يا أخوي. يا صباحك الله بالخير.
0: بالنور والسرور طال عمرك. حياك الله يا مرحبا.
1: الله يحفظك طال عمرك.
0: يا قالوا عندك مقترح جميل.
1: طال عمرك المقترح الجميل. نبى طال عمرك نسعد في المتقاعدين. طال عمرك اليوم المتقاعد. سامحني على الكلمة. يبى يحيى.
0: وهو حي طال عمرك.
1: نعم طال عمرك. اليوم طال عمرك المبادرة اليوم نجمع هذا المتقاعد. احنا شو مشكلة لو سوينا له يوم سمينا يوم للمتقاعد؟
0: شو يكون في يوم المتقاعد؟
1: تشترك الشركات طال عمرك اليوم، الأوفرات اللي يعطون لهذا المتقاعد يحيون المتقاعد في هذا اليوم، هو يفرح. أنا اليوم بتكلم عن نفسي. الله يحفظك. أنا دخلت مجال عملي عمري 17 سنة
0: ما شاء الله،
1: اتقاعدت وعمري 47 سنة.
0: نعم العمر كله.
1: كم عطيت؟ عطيت 34 سنة.
0: نعم.
1: شو اللي استحق بعد التقاعد؟
0: تستاهل كل خير،
1: صح ولا لا؟
0: نعم.
1: اليوم المتقاعد ليش ما أنا أدمجي في العمل؟ اليوم أنا الشركات العامل الموجودة حكومتنا الرشيدة الله يحفظها. اليوم في شركات ليش ما تدمج هذا المتقاعد؟ أنا اليوم وغيري، أنا اليوم عمري 47 سنة. أنا أعتبر نفسي صغير وأقدر أعطي بعد.
0: بعدك صغير،
1: صح ولا لا؟
0: نعم.
1: أقدر طال عمرك أعطي. أنا اليوم عندي خبرة، أنا وغيري من المتقاعدين
0: نعم
1: عندهم خبرة الله يحفظك. نعم. ليش ما أنا أدمج في المجتمع مرة ثانية؟ نعم. ليش ما أنا عيني؟ ليش ما الشركات تفتح باب فقط يوم جميل للمتقاعد تحيي؟ نعم. تقول له تعال يا متقاعد. يعطي طولة العمر الشيخ سلطان الله يحفظه. قال لو يجيني على عكاز بشغله.
0: نعم
1: صح ولا لا يا أخوي؟
0: نعم الله يحفظه.
1: لكن احنا اليوم نبغي مبادرة جديدة من حكومتنا الرشيدة اللي دوم تطلع كل مبادرة أجمل من الثانية.
0: نعم
1: احنا اليوم طال عمرك صوتنا احنا مع الحكومة.
0: نعم.
1: وكل قراراتها تاج على راسه، لكن اليوم نحن كمواطن نوصل صوتنا للمبادرات الجميلة. ودولتنا ما شاء الله عليها كل شيء جميل تسوي
0: الحمد لله.
1: شو يت على هذا يوم اللي انا اخصص يوم للمتقاعد افرح اليوم؟ انا اسوي اليوم احنا نطلع متقاعدين نطلع بكل صمت.
0: هي.
1: ولما نير طال عمرك نقول هل اني انا ما اقدر اعطي مره ثانيه؟ لا انا اقدر اعطي مره ثانيه.
0: نعم
1: اقدر اعطي واعطي واعطي.
0: نعم
1: انا اعطي بعد موجود، لكن طال عمرك اليوم اغلب المكان السيره كلمة متقاعد شوي. ليش انت تشوفني بالمنظر هذا؟
0: انت انت انت انت طال عمرك يمعة انا اخاف انت زعلان من حد.
1: لا والله
0: انت ساير مكان يمكن وحد يعني يقول هذا
1: عليك نور. خلي شوي في اماكن اليوم اللي هي ممكن شوي اليوم
0: ولا ولا ولا ولا طال عمرك. يعني انا ليش قلت لك هالكلمة طال عمرك؟

0: أفضل من اللي قبله. فحتى صح. المتقاعد اليوم بالعكس هو ما زال يعني في هذه. أنت قلت لي نبايح، يا أنا قلت لك حي، هو حي، ولكن بعض المتقاعدين ممكن شوية يقول خلاص الآن أنا عملت وقدمت، الآن وقتي أنا أني أنا أنشغل بنفسي أكثر، أو أنشغل مع أحفادي أو أبنائي أو غيرهم.
1: نعم كلامك صحيح،
0: لكن يطول لي بعمرك كيوم، كفكرة، كمقترح، أن نحن نعمل يوم للمتقاعد في هذا اليوم في تخفيضات مثلا على مدار أسبوع أو شهر مثلا، وفي نعم. مبادرات وفعاليات، وفي اجتماعات مثلا مع الموظفين القدامى المتقاعدين نلمهم مع بعض،
1: السلام عليك،
0: وغيرها مثلا من الأفكار الجميلة اللي لو مثلا كلنا نقعد بنطلع بأفكار طيبة حلوة، هذا المتقاعد ينبسط ويكرم مثلا ممكن بين فترة وفترة، أو في السنة مثلا مرة على الجهود التي قدمها، على السنوات اللي مثلا عمل فيها، إلى آخره مثلا من المقترحات الجميلة إن شاء الله.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك، انت خدت الكلام اللي عندي كله،
0: نعم،
1: وانت وصلت رساله بطريقه لبقه جميله.
0: جزاك الله خير، جزاك الله،
1: الله يحفظك. اتمنى هذه المبادره نعم. تستوي بطريقه جميله اليوم، الله يحفظك. وفي النهايه احنا المتقاعدين
0: نعم
1: عايشين في نعمه، الله يحفظك.
0: الحمد لله، الحمد لله.
1: انا سنتين طال عمرك استلم راتبي كامل،
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك يا رب.
1: امام التقاعدي عندي سنتين كامل،
0: الله يبارك لك،
1: فضل من الله،
0: الله يبارك لك في رزقك يا رب.
1: احنا صغار طال عمرك نقدر نعطي هذا الوطن بعدنا.
0: نعم نعم، وانتم قادرين نعم. والله يعطيكم العافية يا رب.
1: نعم الله يحفظ طال عمرك، واتمنى طال عمرك هذا الصوت منبركم الجميل يوصل لهذا القطاع الخاص، يوصل للقطاع الشركات، يوصل اليوم، يوصل للأشياء الجميلة هذه، نبقى نفرح الله يحفظك.
0: بإذن الله،
1: بعدني يبارك، بس في غيري متقاعد من سنين.
0: نعم نعم،
1: مثل ما تفضلت على عمرك انت، المبادرات اللي انت قلتها هي روحها جميله،
0: ان شاء الله طال عمرك، ان شاء الله تامر، وان شاء الله انه يطبق وتفرح طال عمرك.
1: الله يحفظك،
0: امين يا ربي وياك طال عمرك.
1: مشكور وما تقصر،
0: الله يحفظك
1: لكم منبركم الجميل، الله يحفظك.
0: جزاك الخير يا رب على هذا المقترح الطيب، الله يحفظك،
1: الله يحفظك، دعك الله يحفظك،
0: الله يحفظك، الله يحفظك يا رب. طيب بالعكس يعني مثل هذه المقترحات جميله، ان نحن نخلي يوم مثلا يوم للمتقاعد، فكره جميله من الاخ يمعى، يعني نخلي يوم للمتقاعد، ها نسمي يوم المتقاعد في دوله الامارات، عندنا يوم للمتقاعدين، في هذا اليوم نجمعهم مثلا اللي تقاعدوا والربع مثلا، نخليهم مثل يمعى لما نسوي لهم مبادرات مثل فعاليات، ممكن مثلا هذا الشخص يقدم خبرته مثلا من خلال هذه الفعاليات والمبادرات، الثاني مثلا ممكن أنه يقدم شو سوى خلال مجال عمله وشو ممكن يستفيد مثلا الأجيال القادمة من خلال، وإن كان هناك ذكاء اصطناعي وإن اختلفت مثلا الموازين بعض الشيء، ولكن يبقى سبحان الله تبقى القواعد، تبقى الجذور متأصلة. يعني عجبني في كتاب كان يتكلم عن أمر آخر، ولكن شيء بالشيء يذكر، كان يتكلم أنه رغم أنه طلعوا الحين مثلا في تخصصات جديدة مثل كيفية مثل التخصصات المعنية بتربية الأطفال والأبناء، وكيف تربي طفلك وكيف تكون كذا، ودخل علم النفس وعلم كذا وعلم كذا، كلها دخلت، وتنمية الأم وتنمية الأب والدورات، في حين أن ظهر طبيب نفسي وكبير يعني من الجيل يعني السابق، يعني هو اعتقد عمره حين بالسبعين، يقول سبحان الله نرجع مرة ثانية للأصل وللوضع الفطري الغريزي الطبيعي عند الأم والأب، فهم الأدرى في كيفية تربية أبنائهم. كان يتكلم في أن مثل ما تفضلت الدكتورة وفا في بداية لقانا، أن الاحتكاك الجلدي skin to skin contact اللي كانت تتكلم عنه، ظهر أن سبحان الله من الأخطاء مثلا الشائعة اللي موجودة مثلا عند مثلا ولادة الطفل، أن الممرضة تأخذ الطفل وتأخذه بعيد عن الأم، في حين أن الطب يقول الفسيولوجي والسايكولوجي يقول بأن للصحة لصحة الأم والطفل بأن يكون هناك الاحتكاك الدايركت المباشر من بعد الولادة بين الطفل والأم. هذه كانوا يسوونها أجدادنا وأبانا رحمة الله عليهم جميعا بشكل فطري غريزي، يعني ما حد علمهم ما حد قال لهم، ولكن في كثير من الأشياء اللي تكون فطرية غريزية هي هي هي الأصح، مثل هذا المثال اللي أنا ضربته وغيرها طبعا، نحن من الأمثلة اللي ممكن نضربها في مثلا هذا الموضوع اللي قدمه الأخ يمعة في موضوع مثلا يوم المتقاعد، أنه يجي مثلا اليوم السودان

السلوكيات الصحيحة مثلا في العمل، كيفية التعامل مثلا مع كذا وكذا، هذه أمور يعني مهارات جميلة ممكن أنك أنت حتى تحتاج أنك أنت إلى أن تصل إلى مرحلة التقاعد حتى تفهم وتعي بعض السلوكيات اللي كان من المفترض أن يعملها أو اللي أنا عملتها على مدار 30-40 سنة. فمقترح طيب وجميل، وجزاك الله خير على هذا المقترح. طيب يعني في دقيقتين ممكن أخذ خبر تحت رعاية سيف بن زايد، نهيان بن مبارك يلقي الكلمة الرئيسة في مؤتمر التعليم في خدمة الأسرة تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الكلمة الرئيسة لمؤتمر التعليم في خدمة الأسرة من الرؤية إلى الأثر، اللي يعقد في أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى اليوم 17 سبتمبر 2026 في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ومنصة واجهة التعليم وضمن فعاليات واجهة التعليم لعام 2026. في مستهل كلمته تقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بعظيم الشكر وبالغ التقدير والاحترام إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وذلك لحرصه التام على أن تكون الإمارات دولة عزيزة المقام تنعم بالأمن والرخاء والاستقرار. هو قائد فذ يضرب لنا المثل الحي بأن الولاء للوطن والعمل المخلص على تقدمه هو سبيل العزة وطريق السعادة والافتخار. طيب وخبرنا الأخير تحت رعاية رئيس الدولة ذياب بن محمد بن زايد يكرم الفائزين في الدورة 20 من جائزة الشيخ زايد للكتاب. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله كرم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء الفائزين في الدورة 20 من جائزة الشيخ زايد للكتاب خلال حفل أقيم في مركز أدنك أبوظبي. نظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي على هامش فعاليات الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، واللي تستمر حتى يوم غد 18 سبتمبر 2026. وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا، كل الشكر لكم على متابعتكم، تواصلكم، استماعكم، مشاركاتكم الطيبة الهادفة في برنامج استوديو واحد، على أن نلقاكم بإذن الله على الخير والمحبة يوم الأثنين القادم في نفس الموعد عبر أثير أبوظبي FM من 10-11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء يا رب العالمين. تحيات طاقم العمل مستمعين جاسم محمد، أحمد العبيدلي، علي يسد، شمس زعابي، كوثر أحمد. نلقاكم على خير في أمان الله.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: أبوظبي أف أم، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
0: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.

حبيبي صورة واحلى من البنور صورة، حبيبي صورة واحلى من البنور، باين عطاشة سحرة سحرة.

من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي FM. ابتداء من 14 أغسطس كونوا

على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
6: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
6: عادي حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
6: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.

0: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
1: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصاً في فترة الصيف.
0: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام.
4: عام دراسي جديد،
5: أول أسبوع مدرسة، في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس، هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
4: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة جزء من M42.

0: العافية.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. يحتفل صندوق النقد العربي باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه بالتزامن مع أعمال الدورة الاعتيادية 17 لمجلس وزراء المالية العرب التي تقام في العاصمة أبوظبي يوم الاثنين 28 من سبتمبر الحالي، وتستضيفها دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تنفيذ مشروع المحور الرابع الجديد في دبي، والذي يمتد من شارع الفاية في إمارة أبوظبي إلى شارع الشنوف في إمارة الشارقة بطول إجمالي يقارب 80 كيلو مترا، وسينفذ على مرحلتين. تكلفة الأولى التي تمتد من شارع الشنوف في الشارقة إلى شارع دبي العين في دبي قرابة 3 مليارات و500 مليون درهم. تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منتدى العين لأعمال المستقبل من 28 إلى 29 من سبتمبر في مركز أدنك العين، وسيتم مناقشة الاستثمار والنمو الاقتصادي وتطوير المواهب والبحث والتطوير والتعليم العالي والتقنيات الزراعية والتصنيع المتقدم والنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة. أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة دبي الرقمية إطلاق ساند بوكس بيانات التكنولوجيا العقارية ضمن منصة ساند بوكس دبي، بهدف إتاحة الفرصة لمبتكري ورواد التكنولوجيا العقارية والشركات الناشئة وكبرى الشركات.

الشركات التكنولوجية في الإمارات وحول العالم لاختبار وتطوير نماذج أعمالهم ومنتجاتهم وخدماتهم ضمن بيئة واقعية وآمنة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: بنت زايد.
2: آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: مروة العقروبي.
5: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
6: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
7: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

نظام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الله عليكم.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: الالتزام صفة يتميز فيها الطالب الناجح، الالتزام بالحضور في الوقت المحدد وإنجاز المهام واحترام القوانين. الانضباط والالتزام عادة جميلة تصنع إنجازات كبيرة.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة جزء من M42.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أكد أن استعادة الثقة مع إيران ستحتاج إلى سنوات طويلة بسبب العدوان الذي تعرضت له الإمارات، مشددا على ضرورة التمييز بين العلاقة مع إيران ومسألة استعادة الثقة فيها. وقال معالي خلال جلسة رئيسة في قمة الإعلام العربي، قال إن إيران ستعجز عن فرض واقع مغاير في مضيق هرمز، مؤكدا أهمية أمن الملاحة واستقرار المنطقة. يلتقي قادة عسكريون أوروبيون وعرب في باريس اليوم لتقييم احتياجات الجيش اللبناني ومناقشة اقتراب انتهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل، وسط مخاوف من تجدد حملة عسكرية إسرائيلية جنوب البلاد. أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب سوريا اليوم أحكاما بحق 4 متهمين في أحداث الساحل العام الماضي، تقضي بإعدام أحدهم والسجن المؤبد للثاني والسجن 20 عاما للثالث وتبرئة الرابع. قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفيا إنه سيطلب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، سيطلب منه عدم التدخل في انتخابات البرازيل. النبأ الأخير، أكدت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم، أكدت أن الذين يطالبون بلادها

0: التخلي عن ترسانتها النووية موهومون، مجددة التأكيد أن لا رجعة في موضوع حيازة بلادها السلاح النووي. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: فخورين بالإمارات،
2: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على بوظبي اف ام. بوظبي اف ام. عام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد. ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باسيرو دومايفاي رئيس جمهورية السنغال الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وتطرق اللقاء إلى استضافة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالمشاركة مع السنغال نهاية العام الجاري، مؤكدين الرؤية المشتركة للبلدين في شأن قضية المياه وتحدياتها. ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اجتماعا للمجلس استخدم فيه لأول مرة منصة الذكاء الاصطناعي المساعد بهدف دعم المناقشات واتخاذ القرارات المدعومة للبيانات. ووجه سموه بتوسيع نطاق استراتيجية نمط المعيشة بعد أن حققت مرحلتها الأولى إنجاز أكثر من 60 مشروعا بقيمة تجاوزت 12 مليار درهم من أصل 42 مليار درهم مخصصة للاستراتيجية. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن استعادة الثقة مع إيران ستحتاج إلى سنوات طويلة بسبب العدوان الذي تعرضت له الإمارات، مشددا على ضرورة التمييز بين العلاقة مع إيران ومسألة استعادة الثقة فيها. أعلنت دائرة الطاقة أبوظبي خلال إحاطة إعلامية تفاصيل الدورة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة 2026 الذي يقام في ديسمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي بالتزامن مع استضافة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

2026، ويشهد الأسبوع انعقاد المجلس التنفيذي للمياه والطاقة واستعراض أحدث التقنيات والإعلان عن شراكات استراتيجية جديدة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: طموح يلامس السماء.
1: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: الدكتورة حصة العتيبة.
3: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

واكثر من هويا الصبي يعذب ما ريدا سفر ويمركب البذات بد الذات لو طال السفر ويصاحبه يخرب ما ريدا سفر ويمركب البذات بد الذات لو طال السفر ويصاحبه يخرب أنا بهذا العمر حبيت

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس.
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويت.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض، وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس النغم على أبوظبي FM.
1: رئيس الدولة ورئيس السنغال يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. برعاية رئيس الدولة انطلاق مهرجان الشيخ زايد في 30 أكتوبر المقبل من مركز الاتحاد للأخبار. أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة باسيرو دوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، ورحب سموه بالرئيس السنغالي متطلعا إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسارات التعاون التنموي بين البلدين بما يعود بالخير على شعبيهما. وبحث سموه والرئيس باسيرو دوماي فاي مختلف جوانب العلاقات الإماراتية السنغالية وفرص تطويرها، كما تطرق اللقاء إلى استضافة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالمشاركة مع السنغال نهاية العام الجاري، مؤكدين الرؤية المشتركة للبلدين في شأن قضية المياه وتحدياتها، والتي تعد من أهم القضايا التي تتصل بالتنمية في البلدين والعالم. وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر في شأنها. وأكد صاحب سمو رئيس الدولة اهتمام دولة الإمارات بتعزيز تعاونها في المجالات التنموية مع دول القارة الإفريقية ومنها السنغال، انطلاقا من نهج الدولة الراسخ في بناء شراكات تنموية فاعلة تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار. من جهته التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة اليوم فخامة باسيرو دوماي فاي رئيس جمهورية السنغال في إطار زيارة فخامته إلى دولة الإمارات، وبحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات ذات الأولوية، كما تبادل الجانبان وجهات النظر في شأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق فعاليات مهرجان الشيخ زايد لموسم 2026-2027 في 30 أكتوبر المقبل، لتتواصل على مدى 136 يوما حافلة بالفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية والأنشطة المتنوعة. ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اجتماعا للمجلس استخدم فيه لأول مرة منصة الذكاء الاصطناعي المساعد بهدف دعم المناقشات واتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات. ووجه سموه بتوسيع نطاق استراتيجية نمط المعيشة بعد أن حققت المرحلة الأولى إنجاز أكثر من 60 مشروعا بقيمة تجاوزت 12 مليار درهم من أصل 42 مليار درهم مخصصة للاستراتيجية، وارتفاع مؤشر اكتمال وتكامل المناطق من 67% إلى 84% خلال عامين.
3: اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي المرحلة الثانية من استراتيجية جودة حياة الأسرة بهدف رفع كفاءة المرافق والخدمات المجتمعية وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات التنموية. كما اعتمد سموه توسعة مشروع حضانة الغد لرفع طاقته الاستيعابية من 3000 إلى 12000 مقعد بحلول عام 2029 وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل للكوادر النسائية الوطنية. واعتمد المجلس

0: إطلاق برنامج أبو ظبي لمستقبل الصحة الإنجابية الذي يستهدف رفع نجاح عمليات التلقيح الاصطناعي إلى 80% بحلول 2030 بالاستفادة من الطب الدقيق والذكاء الاصطناعي. واطلع سموه على مستجدات تعليم الذكاء الاصطناعي في المدارس الخاصة إلى جانب منصة ذكية جديدة لدعم اجتماعات المجلس وتسريع تنفيذ التوصيات.
1: ضمن فعاليات اليوم الثالث لقمة الإعلام العربية، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن استعادة الثقة مع إيران ستحتاج إلى سنوات طويلة بسبب العدوان الذي تعرضت له الدولة، مشددا على ضرورة التمييز بين العلاقة مع إيران ومسألة استعادة الثقة فيها. وقال معالي خلال جلسة الرئيسة في القمة أن إيران ستعجز عن فرض واقع مغاير في مضيق هرمز، مؤكدا أهمية أمن الملاحة واستقرار المنطقة. ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل أحمد صالح.
2: يلتقي قادة عسكريون أوروبيون وعرب في باريس اليوم لتقييم احتياجات الجيش اللبناني ومناقشة اقتراب انتهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل، وسط مخاوف من تجدد حملة عسكرية إسرائيلية جنوب البلاد. أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب سوريا اليوم أحكاماً بحق 4 متهمين في أحداث الساحل العام الماضي، تقضي بإعدام أحدهم والسجن المؤبد للثاني والسجن 20 عاماً للثالث وتبرئة الرابع. قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفيا إنه سيطلب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، سيطلب منه عدم التدخل في انتخابات البرازيل. النبأ الأخير، أكدت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم، أكدت أن الذين يطالبون بلادها بالتخلي عن ترسانتها النووية موهومون، مجددة التأكيد أن لا رجعة في موضوع حيازة بلادها السلاح النووي.
1: بهذا مستمعين وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ورئيس السنغال يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. برعاية رئيس الدولة انطلاق مهرجان الشيخ زايد في 30 من أكتوبر المقبل. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
4: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
5: أبوظبي FM.

أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا إلى هذه التغطية الحية والمباشرة من هنا من قلب العاصمة أبوظبي، لنغطي لكم أهم فعاليات وأنشطة معرض أبوظبي الدولي للكتاب. دعوني بداية أرحب بفريق العمل من الإخراج، معنا الأستاذ محفوظ أبو عيد أبو فايز، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق في هذه الحلقة. من الهندسة الأستاذ زبير مداد، من التنسيق حمدان الراشدي والأستاذ عادل المطوع، وأنا معاكم موسى الزبيدي، بنكون إن شاء الله في ساعة كاملة على الهواء مباشرة. عندنا جلسات، عندنا ضيوف ممتعين رائعين، جلسات كلها إن شاء الله معلومات تحفزكم على زيارة معرض أبوظبي الدولي للكتاب. ابقوا معنا.

0: مخنونة
1: عرفت الغصونة
0: عندما سرت ونفس محنونة
1: عرفت الغصونة
0: عندما سرت. أيها الكرام ونحن معاكم على الهواء مباشرة باسمي وباسمكم أرحب بالدكتور سيف الجابري صاحب دار سيف الجابري للطباعة والنشر. الله يسعد مساك يا دكتور.
2: ومساكم الجميل وأخباركم الحلوة
0: إن شاء الله دوم.
2: ومعرضكم الشيق
0: الله يحفظك إن شاء الله وأنتم من المشاركون في هذا المعرض ما شاء الله
2: الذي ننتظره كعيدا لنا
0: إن شاء الله
2: ناشرين مواطنين
0: نعم.
2: في دولة الحب والعطاء والتسامح الإمارات العربية صدقت. المتحدة
0: سيدي الدكتور مشاركتكم في النسخة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب غير كل نسخة دائما دور النشر تستعد لمثل هذه الاحتفالات والأعراس الثقافية بداية كيف تجدون وما رأيكم في هذه النسخة؟
2: هذه النسخة ينتظرها الصائم بهلال الفطر
0: نعم.
2: ونحن الناشرون ننتظر معرض أبوظبي بشغف وحب. لماذا
0: دكتور؟
2: لأنه في أرض الحب
0: نعم.
2: بقيادة الحب
0: صحيح.
2: والعطاء والتسامح واللقاء والمحبة تعجز كلماتنا كناشرين وككتاب ومثقفين لهذا المعرض الدولي الذي سبق زمانه وعد مكانه وأشارت إليه الأمم إلى قيمته التي نهضت نهضة غير مسبوقة. العمر 35 ولكن في العطاء أتوقع 350 سنة
0: ما شاء الله صحيح تعبير جميل يا دكتور. لا شك بأن اليوم ما تحتاجه المجتمعات بشكل عام دكتور هو الوعي ومعارض الكتاب تسهم وبشكل كبير في يعني نضوج الوعي لدى المجتمعات وتحفيز الشباب على القراءة. اليوم برأيك دكتور كيف يجب علينا أو عليكم أنتم كمثقفين وكباحثين وككتاب ودور نشر في البحث عن العناوين التي تهم القارئ الإماراتي وغير الإماراتي؟ أنت عندك في دولة الإمارات فوق 200 جنسية دكتور وعليك إرضاء نعم. الجميع
2: نعم. أستاذي العزيز الدكتور حفظك الله
0: وجهود
2: الجميع. دور النشر حقيقة سباقة في استقراء الاستدامة وكنا قبل سويعات في اجتماع مثمر بين ملتقى الكتاب والناشرين برعاية اللغة العربية في معرض أبوظبي للكتاب وذلك حتى ننظر للمستقبل وماذا يراد منك كتاب بحيث أننا نحن لا ننسى ماضينا ولا ما نحن فيه وفقط ننظر للمستقبل بدون وعي ثقافي اجتماعي.
0: بمعنى دكتور لو توضح لنا
2: لأن دائما وابدا لنجاح الشيء أعطي الشيء ما يحتاجه ولا تعطيه ما يريده.
0: جميل.
2: فنحن اليوم ككتاب نبحث عن ما يثبت الهوية الوطنية
0: جميل.
2: والقيم الأخلاقية من خلال عاداتنا وتقاليدنا والسنع اللي تربينا عليه. فأنا اليوم ككاتب أنا أكتب جزئية. أنا اليوم مثلا كتبت في كتاب ما كتبه ربعي كتبت عن السنع في الزواج الإماراتي.
0: جميل.
2: غيري كاتب عن السناع في العادات وغيري كاتب في كل. إذا نحن ككتاب إماراتيين نبحث في مفردة السناع ونضيف عليها جزئية أخرى
0: نسقطها على عادة من العادات والتقاليد
2: نعم. أيوة. لماذا؟ حتى نستطيع أن نوفر حتى للقارئ العادي. وقفت عندي البارح واحدة من الدول العربية
0: نعم
2: فشافت الكتب كلها ثم استوقف كتاب السناع وليش ذكرتنا لأن نحن مثل ما تفضلت دولة يؤفد إليها
0: صحيح.
2: وهذا شيء عظيم جدا. قالت لي كتاب جميل عنوانه جميل ممكن تعطيني شرح عنه؟ فشرحت لها أن هذه الكلمة السناع حوت مجموعة من القيم والعادات والتقاليد التي تربت عليها دولة الإمارات وربت شعبها عليها وأنت جزء من هذا الوجود اليوم، لأن نحن دولة التسامح ودولة السنع. فضحكت واشترت الكتاب والحمد لله.
0: اليوم أنت واقف على دار النشر مالتك دكتور، ما شاء الله نحن من بداية المعرض وحضرتكم نراكم تتجولون، لكم مشاركات أخرى، ندوات عديدة شاركتم فيها. اليوم يعني اقترب المعرض من يعني الانتهاء، يعني اليوم الخميس مباشر الجمعة، وهو آخر يوم نودع فيه هذا المعرض بانتظار إن شاء الله النسخ القادمة
2: شاء.
0: ولكن الجميل في الموضوع أنه ما زال عندنا معرضين في دولة الإمارات،
2: نعم.
0: الشارجة وفي العين
2: والظفرة أيوة،
0: وأعتقد حتى معرض أبو ظبي الدولي للكتاب أيضا سيعاد مرة أخرى في شهر 4
2: صحيح. نعم.
0: فيعني يا بختنا ويا حظنا
2: نعم.
0: مع الكتاب. دكتور اليوم هل ترى الكتاب اليوم متوفر للقارئ الإماراتي وغير الإماراتي في دولة الإمارات، وهل يجب علينا أن نشتري هذه الكتب والعناوين فقط في المعارض؟
2: لا، هي الثقافة متنقلة ودور النشر متواجدة، واليوم الحمد لله في كثير المولات والأسواق أحيانا كثير تجد دور النشر متواجدة،
0: نعم،
2: وخاصة سواء محلية أو عالمية.
0: يعني هل نتعب نحن يوم ندور على الكتاب دكتور؟
2: لا ما تتعب، لأن اليوم أصبح الكتاب بتناول اليد من خلال التكنولوجيا الحديثة. ادخل على العنوان،
0: أنا ما بتكنولوجيا حديثة، أنا بنسخة ورقية.
2: أنت أطلبه ويجي لين البيت.
0: صحيح،
2: اليوم التوصيل يعني،
0: لكن كيف أنا أعقل أو أندل على هذا العنوان؟ اليوم أنا في معرض الكتاب أتجول وأدلع مثل ما يقولون،
2: نعم.
0: أنتقل من دار نشر إلى دار نشر وأحدد الكتاب اللي أبغيه على كيفي.
2: هناك المنصات منصات الكتب، منصات الناشرين، منصات كبيرة جدا عندنا مثل المكتبة الوطنية،
0: نعم.
2: وغيرها، لأن هي تحتوي جميع عناوين ما ينشر. وزارة الثقافة عندها، المجلس الوطني للإعلام عندها جميع العناوين المنشورة، فأنت تختار وثم تعرف دار النشر، تكبس على الزر تطلب أي كلين البيت. يعني بقيت إلكتروني موجود، بقيت ورقي موجود، ولا زالوا الناس يحبون، ويعني في عادة أن الناس تشتري ورقيا ويرون فيه متعة. يعني بعد شوية كثير صار من الناس تبحث عن الورقي، ليش؟ يقول لك الورقي يحفظ لي على الأقل أشياء كثيرة.
0: صحيح،
2: نعم، فهذه ميزة في الحقيقة في المعارض.
0: أنت ما تتحب الدكتور؟
2: أنا الورقي.
0: الورقي،
2: أي نعم. وأقول الورق هو أساس، ليش؟ لأن أنا لما أقرأ بالورق أستمتع أكثر.
0: صحيح،
2: أحافظ على صحتي
0: بالضبط،
2: في نظري، في كياني، في حواسي، وثم عندي قلم أكتب فيه ما أنسى وأعرف مكانه وين وأجيبه. فإذا متعة الكتاب أنك تأخذ الكتاب، تحتوي هذا الكتاب، وبعدين الكتب عندنا ترى رخيصة
0: الحمد لله،
2: مش غالية يعني ما
0: وعلى فكرة مسوين خصم 35%
2: نعم.
0: أسعار الكتب في
2: نعم.
0: هذا النسخة،
2: أي نعم، يعني اليوم جزاهم الله خير
0: 35 نسخة 35 عام و 35%
2: خصم نعم. للمشتري.
0: صحيح،
2: يعني أنا اليوم مثلا أبيع الكتاب كدار نشر، أبيع الكتاب 20 درهم، أنا محطنا ب 20 درهم، أنا كسيف حطنا مثلا 20 درهم، يطلع على الكستمر أو المشتري بكم؟ 13 درهم. ليش؟ هاي مساهمة مني أنا، لأن المعرض مساهم وأنا جزء من المعرض. فإذا خل الكتاب يوصل بيد القارئ بقيمة هو يحبها، وبدال ما يشتري كتاب يشتري 3 كتب
0: صحيح.
2: أو 4 كتب. إضافة أخوي دكتور، عندنا ظاهرة جميلة،
0: نعم،
2: ظاهرة التوزيع، ظاهرة عندنا كلنا دور النشر، نحن عندنا كتب، تشتري كتاب بعطي كتاب، اختاري تبقي، فعندنا مش فايض، إنما عندنا حب.
0: أهل الإمارات كريمين يا طويل العمر.
2: والله يا دكتور يعني بقول لك، وأي شيء أحيانا يجي واحد في خاطر هذا الكتاب ومتحرج، أقول له شله، زي ما يصير أقول له شله، فعندي وعند غيري أنك أنت مبادرات الكتاب.
0: أنت وعدتني في كتاب دكتور.
2: إيه نعم، انتظرك، أنتظرك توصل أتوقع. إنزين نوقع لك الكتاب.
0: بس عاد يومي، أنت قلت لي بعد الكتاب ما يا.
2: إيه، فهذا في الطريق إن شاء الله، يعني إذا ما حصلنا نحصل معرض الشارقة للكتاب إن شاء الله.
0: إن شاء الله رب العالمين.
2: إيه نعم، فنحن كدور نشر وككتاب إماراتيين اليوم مع الشغف الموجود في حب الكتابة، عندنا كذلك مساحة دعم، الدعم
0: للتوزيع،
2: للتوزيع ودعم حقيقة حتى للجهات المساندة في نشر الكتاب، وكذلك يعني كثير حتى من التجار وأهل الخير وكذا يدعمون الكتاب.
0: دكتور بسألك سؤال الله يطول بعمرك، كثير من الناس اللي لا يقرأ، يعني في بعض الناس لا تقرأ، وحينما يجلس مع شخص قارئ مثلكم وشرواكم يسأله يقول دكتور يعني رشح لي عنوان كتاب حتى أقرأ، علما أنه يمكن يكون هذا الترشيح هو على ذوق الدكتور سيف الجابري الذي لا يتناسب مثلا مع شخص مثلي مثلا يعني قارئ قليلا، كيف نجعل اليوم الشخص الذي يبحث عن كتاب أو يبحث عن التثقف أو عن القراءة أن يبدأ في القراءة؟
2: شوف مهم جدا، وأنا حقيقة مع زملائي الكثير الكثير الأكثر واقفين في دور النشر، يجونا ناس زوار، وبعض الزوار جاي يتجول ويسلم ويشبع عينه، بس تقول له اقرأ يقول لك ما اقرأ. من اللي طايف امس مر علي شاب، شباب اثنين، وتعرف يعني نحاول ندردش معهم،
0: صحيح،
2: قلت له يا وليدي تعال، المهم خذنا السوالف، قلت له ليش ما تاخذ لك كتاب تقرأ؟ قال والله انا ما اقرأ كتب. قلت له هاي، قال نهاي ولا لخاطر في الكتب ولا حبا. قلت له ليش؟
0: صريح هذا،
2: صريح. قلت له طيب شو رايك انا اعطيك كتاب تقراه وتدعي لي فيه ولن تندم عليه. وقف قال لي شو بتعطيني؟ قلت له بعطيك كتاب فيه 114 قصه، 114 روايه، وكل روايه تختلف عن الاخرى.
0: جميل.
2: ولن تجد روايه تشبه الاخرى. تمام، وسوف تستمتع في بدال السنة العمر كله، وكل مرة بتستمتع يعني بعطاء آخر. فتشوق الولد قال لي وين الكتاب هذا؟ قلت تفضل هذا الكتاب، عندي كتاب طبعا أسميته مقاصد أسماء صور القرآن الكريم.
0: جميل جميل،
2: مقاصد أسماء صور القرآن الكريم. قلت له هالقرآن أنت تقرأ قرآن؟ قال لي، قلت حطه جنب المصحف هذا الكتاب،
0: مقاصد تسميات الصور.
2: فقلت له هذا في 114 قصة، ب 114 رواية من خلال القرآن الكريم،
0: ل 114 سورة في القرآن.
2: أي نعم. نعم. فقلت له هذه يعطيك أنت ما تقرأ الفاتحة؟ قال أقرأها. قلت له يعطيك معناها بأسلوب بسيطة وعددها ومكية مدنية، وبديت أشرح له. قال خلاص لا تكمل، هات الكتاب.
0: يا سلام، أقنعته يعني دكتور.
2: أيوة، ليش؟ أنك أنت لازم كذلك صاحب الشان يوقف على بضاعته.
0: طبعا.
2: ليش؟ لأن المتسوق يبقى يفهم. فهذا واحد من الشباب أن استطاع يشتري هذا الكتاب ويحطه عليه. فإذا نحن محظوظين أن نلتقي بعض الشباب، تمام، ونوصل لهم هاي الرسالة. وقس على ذلك أمثلة كثيرة يعني.
0: خلنا نستمع إلى
2: إلى موسيقانا الجميلة.
0: الموسيقى الجميلة هذه. جميل يعني أن يسمع أيضا الشخص اليوم اللي قاعد في سيارته ويتحور أو سار دوامة أو راد من دوامة، الجو أو الأجواء الموجودة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب. دكتور
2: أكيد أكيد نحن حقينا مستمتعين، يمر علينا من الساعة 9 لين الساعة 9 حلم ليل.
0: نعم،
2: يعني نتواجد نحن من الساعة 9 لين الساعة 9
0: طبعا،
2: والله كنا حلم ليل، ما نبغى يخلص.
0: وخلص المعرض يا دكتور،
2: وما نبغى يخلص.
0: خلص،
2: لكن هذا كان مصير الحياة
0: لما تم نقصانه.
2: نعم. فلذلك الحمد لله وجود الناس والمصداقية والعناوين المختلفة، يعني شو تبقى أنت تحصل؟

0: قواعد ثابتة معينة لهاي المعلومات، ولكن أحيانا شنو يأتون بقلب الصفحات. وأنا حقيقة لي أرجو من أهل تطوير الذات يخفون على الناس شوية، لأن الناس عقلاء، مو كل الناس. بعدين يتفاوت العمر، تفاوت الشخصيات، لا تظن أنك أنت لوحدك صح،
1: لكن
0: أنت صح وغيرك صح.
1: نحن كنا حابين دكتور نستمر أكثر، وكان عندي العديد من الأسئلة حول اختيار العناوين وطريقة اختيار العناوين، وأن لا ينخدع الشخص في غلاف الكتاب أو يعني ببعض العناوين المكتوبة في الكتاب. ولكن إن شاء الله نستمر
0: الحديث صلة،
1: الحديث صلة، فإن شاء الله دكتور نجلس جلسة طويلة حول الله سبحانه، ونتحدث إن شاء الله في أمور مختلفة في هذا. يعني أنا أعتبر هذا رزق من الله سبحانه وتعالى أن بعث لنا مسألة القراءة والكتاب. فالكتاب هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأول آية نزلت في قرآننا العظيم اقرأ. كل الشكر وكل التقدير وكل المحبة والاحترام للدكتور سيف الجابري، صاحب دار نشر سيف الجابري للطباعة والنشر. شكرا لكم يا سيدي، أتمنى لك إن شاء الله التوفيق، وننتظر النسخة يا سيدي.
0: إن شاء الله يومكم سعيد وموفقين. وكل المحبة والتوفيق لمعرض أبوظبي للكتاب ولرعاية السامية من سيدي رئيس الدولة، حفظكم الله جميعا.
1: الآن أيها الأحبة نبقى مع فاصل غنائي بسيط، نرجع إلى أبو فايز الله يحفظه، ومن ثم نستكمل، فابقوا معنا.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
1: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين

0: اللبس اللي في خاطرك أكيد، والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع. خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: ما زلنا معاكم على الهواء، ما زلنا معاكم على الهواء مباشرة. أبو فايز احنا على الهواء. نعم، طيب عمرك طويل يا رب. نلتقي اليوم بضيف كريم عزيز علينا، مشارك في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب. المميز في لقاء اليوم وفي ضيفنا لهذه الفترة انه هو رجل رياضي ما شاء الله، وعداء ماراثون، الترا ماراثون، صحيح؟
2: نعم صحيح.
1: الاستاذ احمد الكثيري، حياك الله وبياك.
2: الله يحييك.
1: كيف حالك؟
2: بخير ابدا فيك.
1: استغلت معرض الكتاب هذا النسخه 35 لاصدار اول نسخه لك لكتابك، صح؟
2: صحيح.
1: خبرنا بدايه عن تجربتك، وبدايه عن معرض الكتاب، شو رايك فيه هذه السنه، هذه النسخه، ثم سننطلق الى كتابك.
2: بالنسبه لمعرض الكتاب، هو فعاليه ثقافيه جدا مهمة.
1: نعم صحيح،
2: محببة لقلوبنا الكبار والصغار، كل من يحب الكتاب
1: والرياضي أيضا،
2: والرياضي أيضا، لأنه يحصل مصادر معلومات ملموسة بالطريقة اللي يمكن.
1: ما الذي يبحث عنها الرياضي؟ ما هي المعلومة التي يبحث عنها؟
2: طبعا يبحث عن التجربة، ويبحث عن القصة التي تروي الحدث الرياضي، أكثر من طرق التدريب، لأن طرق التدريب موجودة وبكثرة. ومن الأشياء اللي خلتني أكتب هي عدم وجود الكتب اللي تتحدث عن التجربة.
1: التجربة، تجربة أحمد الكثيري
2: وتجربة العدائين قبل أحمد الكثيري في عالم الألترا ماراثون.
1: لأن هني في حدثنا عن الألترا. شو يعني ألترا ماراثون؟
2: ألترا ماراثون هي السباقات اللي تزيد مسافتها عن 42 كيلو.
1: ما شاء الله، أنت تركض أكثر من 42 كيلو. نعم. ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله.
2: نعم.
1: ما شاء الله عليك.
2: نحن حبيت أني أوثق إنجازات الدولة في هذا المجال، لأن رياضة جديدة ومالها الجمهور الكبير، وما لها الاهتمام، أو ما في تسليط ضوء بما يتناسب مع أهميتها حاليا.
1: صحيح. لماذا ترى أن أهميتها كبيرة أحمد؟
2: لأنها يفترض أنها الملجأ والمكان اللي يجمع كل الرياضيين بعد ما يتقاعدون من الرياضات الأولمبية. يوصل العمر معين ما يقدر يشارك وينافس على.
1: صحيح.
2: يفترض، أو أنا أتمنى أن يتوجه إلى رياضة الألترا ماراثون، بحيث أنه إذا كان يشارك في 100 متر يشارك في 10 كيلو وال 42 كيلو.
1: بس هذه مسافة طويلة يعني.
2: لا ما بك طويلة، لأن نحن نتكلم عن مسافات توصل لأكثر من 500 كيلو
1: جري.
2: نعم، في عدة مراحل. أنا حبيت أني أوثق إنجازات الدولة، أوثق المحطات والرحلات اللي قمت فيها أثناء السباقات هاي.
1: حدثنا عن بعض التجارب، أو أهم تجربة لك تجدها أنها ملهمة فعلا، يستحق الشاب المبتدئ في مثل هذه الرياضة أن يتعرف عليها.
2: أول شيء بغي أعرف أني أنا بديت المجال هذا عمري 40 سنة.
1: ما شاء الله،
2: خلال أكثر من 10 سنوات الآن حققت إنجازات أنا ما تخيلت أني أوصلها وأني أسويها.
1: ما شاء الله.
2: كأول لاعب إماراتي أو كأول لاعب عربي في هذا المجال أيضا. أقولها من يوم بديت، كل اللي حولي يقول أحمد شو تبغى الرياضة هاي، متعبة ومكلفة وعمرك ولا جسمك رح يوديك مكان فيها، أنت أردي وايد كبير. ولكن خلال 10 سنوات هذه اكتشفت عن نفسي الأشياء اللي ما اكتشفتها خلال 50 سنة من عمري.
1: فعلا يقولون أن التحديات توضح للإنسان قدراته.
2: بالضبط.
1: لولا التحدي لما عرفنا أنفسنا.
2: بالضبط، هذا صحيح. إذا ما حطيت نفسك في اختبار يفوق
1: تحملك أو
2: تحملك
1: توقعك أو أنك.
2: بالضبط.
1: نعم.
2: ما بتعرف شو مدى إمكانياتك.
1: صحيح.
2: فمن بداية السباقات هذه إلين آخر سباق قطعت أكثر من 2000 كيلومتر في 7 قارات
1: ما شاء الله
2: حول العالم.
1: ما شاء الله.
2: وركزت على آخر سباق لأنه كانت النقلة الكبيرة، وكان
1: ما شاء الله
2: صاحب الطفرة في رفع مستواي اللي
1: كنت تجري في أوروبا.
2: في أوروبا وبس آخر سباق كان في حدود الدائرة القطبية الشمالية في كندا. كان السباق مسافته 192 كيلو
1: ما شاء الله.
2: ذاتي على النفس. كان سباق النخبة على مستوى العالم.
1: يعني ما شاء الله. تقريبا يعني مش أي حد يشارك في
2: أنا أول عربي يشارك في السباق هذا.
1: تخضعون للاختبارات
2: طبعا قبل ما تشارك ترشم السي في مالك. يشوفون شو السباقات اللي أخذتها, شو إمكانياتك, شو الباكراوند مالك.
1: يعني مش على
2: لا مش أي حد.
1: مش أي حد لا. نعم.
2: لأن السباق خطير.
1: صحيح.
2: والوقوف على خط البداية هو يحتاج شجاعة
1: إلى أن تصل إلى الخط النهاية.
2: نعم. ومن البداية إلى النهاية أنا اكتشفت أحمد اللي ما كنت أعرفه خلال عمري كله.
1: كم الفترة اللي خذتها معك عشان تصل إلى النهاية؟
2: يومين وخمسة عشر ساعة.
1: نعم. يومين وانت تركض.
2: يومين لا ما كان في ركض, كان في جر زلاجة وكان مشي لأن درجة حرارة من 45 إلى وصلت 59 تحت الصفر.
1: واه.
2: هذا السباق اللي يومين نص أنا ما رقدت فيه.
1: هذا ابن الصحراء أيها الكرام. نعم. يعني في جو 59 تحت الصفر هو استطاع أن يعني ماذا عن كتابك أحمد؟
2: أنا ربطته هالكلام اللي أنت بتقوله بطفولتي يوم كنت أسير العزبة ويا أبوي الله يرحمه.
1: الله يرحمه ويغفر له.
2: كيف كانت تربيته؟
1: نعم.
2: وصلتني لهذا المكان.
1: الله يرحمه إن شاء الله ويغفر له. جميل اليوم أن نستلهم من مثل هذه القصص أيها الأحبة الكرام أمثال, والقدوة دائما نحن نبحث عنها. أنت قدوتك كانت والدك.
2: نعم أبوي. الله يرحمه. كانوا شيابنا يدربون على الصبر بطرق مباشرة وبغير مباشرة. يوم أبوك يقولك طلع حلال ويددك يا ويلك لو ردت شاء ناقصة. فتصير وانت عمرك 13-12 سنة
1: تحمل مسؤولية.
2: مسؤولية. مسؤولية يعني وايد صعبة
1: بالنسبة لشاب صغير.
2: بالضبط طبعًا. وانت ما بقول
1: لكن كريم أنت أحمد أنك أنت قررت أنك يعني تشارك الناس بهذه المعلومات بهذه الخبرات حتى تشجع.
2: كان القرار جدا صعب وجريء, ولأن نحن ما تعودنا كمجتمع شرقي أن الريال يبوح مشاعره.
1: صحيح.
2: ويبوح بلحظات ضعف وخوف وترددة. ويمكن لحظات
1: كل هذا كتبته في الكتاب.
2: نعم نعم. واللحظات حتى
1: من كم صفحة الكتاب؟
2: أكثر من 334.
1: ما شاء الله. نعم. يعني هنا خبرة هامة جدا وكبيرة جدا.
2: جمعت بين توثيق الإنجازات والأحداث اللي صارت في السباقات والأخطاء كتبتها قبل الأشياء الصح اللي سويتها.
1: يا سلام.
2: لأن أبغي اللي يقرأ الكتاب يستفيد ومدعم. عندنا نقول مثلا سعيد.
1: طيب للمبتدئين مثلا حالي أنا أبغى أجري, أنا أحب الجري.
2: ممكن تستلهم إن إذا هالإنسان الشيء بسوى هالأشياء كلها أنا أقدر أسوي أكثر عنه.
1: ترى أنا بعمرك يعني لا تحسب أنا لا شيء.
2: أنت شيء صغير ما شاء الله.
1: لا أنا بعمرك. لا بعمرك أنا حبيبي. عمرك طويل. أحمد ما هي رسالتك الآن لكل من يستمع إلينا من هنا من معرض الكتاب؟
2: أقول لهم ما في شيء اسمه مستحيل. والحدود اللي أنت تشوفها حدود ترى حدود وهمية في مخك, بس مجرد أنك تنزل الميدان وتحط هدف أبعد من حدك هذا بتكتشف أن الأشياء كلها والموانع والأسباب كلها أعذار وهمية وكلها مش موجودة.
1: أحمد الكثيري أيها الكرام العداء الإماراتي ألترا ماراثون, نتمنى لك التوفيق.
2: شكرا.
1: نتمنى لك السداد.
2: شكرا.
1: وإن شاء الله الدورة 36 يكون هناك كتاب جديد نستضيفك فيه ونتعرف عليك أكثر منه
2: بإذن الله.
1: إن شاء الله رب العالمين.
2: شكرا. شكرا على استضافتكم
1: الكريمة. الله يحييك ويحفظك. نرجع مرة أخرى إلى أبو فايز بهذه المقطوعة الغنائية ثم نرجع.

0: الكرام، مساء الخير مرة أخرى، وما زلنا معاكم في هذه التغطية الحية والمباشرة. يسعدني في هذه اللحظات أن أرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة أحلام معيوف الزيودي، الكاتبة والمدربة. أستاذة أحلام، كيف حالك؟
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. بداية حدثينا، أنت كاتبة ومدربة، كاتبة ما شاء الله لتش إصدار أكيد في هذه النسخة 35. حدثينا، أنت مدربة في شو؟ ما هو الاختصاص؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير جميعا. أنا الكاتبة أحلام معيوف الزيودي، كاتبة ومدربة، عندي 4 إصدارات. عندي في تطوير الذات أول إصدار لي، وعندي ثاني إصدار وثالث إصدار ورابع إصدار، جميعهم روايات.
0: روايات،
1: نعم، لفئة الشباب. بالذات المجال اللي يجذب الشباب أكثر.
0: جميل.
1: أنا فاهمة أنه ميول الشباب هالفترة وايد مختلف عن الميول اللي نحن نبغاهم يكونون فيها، فهم ميولهم الجرائم، الأشياء اللي تعرفها أنت شائعة،
0: أدب الجريمة، أدب الصحيح.
1: بالضبط. فأنا حاولت أن
0: أدب الرعب أيضا مهتمين فيه.
1: أيوة. وأشياءات الجن والسحر والقتل والأشياءات اللي إحنا ما نباهم، إحنا ككبار نتمنى أنهم يدخلون في مجالات حلوة طيبة يعني تنفعهم.
0: ما هي المجالات؟ يعني في بعض الروايات قد تسقط على حدث تاريخي، حدث معين، حرب معينة صارت، قصة حب مثلا في حرب معينة، الكاتب هنا يشرح بعض الحالات أو بعض الشواهد اللي حصلت في هذه الفترة مع هذه القصة. يعني هل تحبذين مثل هذه الكتب؟
1: يعني أنا دوري ككاتبة أني أحاول أدخل المراهق، خلنا نقول، من باب شو هو يحب إلى شو أنا أحب يوصل له. فأنا
0: جميل.
1: من عن طريق الرواية أحاول أن أمشي بالأخلاق الصحيحة.
0: جميل.
1: القيم الصحيحة اللي أنا أبقى أغرسها في هذا المراهق.
0: حتين عن رواية أنت يعني تفتخرين بها.
1: أنا كوني إماراتية، عندي رواية إماراتية واقعية حصلت في الإمارات، تتكلم عن بنية من أصحاب الهمم، عندها صعوبة في الاستماع، فما تقدر تتواصل مع اللي حولها، ولأن القصة إماراتية أنا حاولت أني أتغاضى عن شوية أفكار، لكن ركزت على الفكرة الرئيسية، وهي خلال القراءة القارئ يقرأ كأنه صاحب، إن هو يعني هي البطلة، هي صاحبة البطلة، هي من أصحاب الهمم، فهي القارئ راح يكون مكانها،
0: يشعر نفسه أنه هو مكانها.
1: بالضبط. فهو هي في الرواية وقعت في مشكلة وما في حد ممكن يساعدها كونها من أصحاب الهمم، وما حد يهتم لهم، ما حد ينظر لهم النظرة اللي نحن يعني هي محتاجتها لما تكون واقعة في مشكلة. فالفكرة في الرواية أن أي شخص ممكن يقرأ هذه الرواية ينظر نظرة مختلفة من نظرة أصحاب الهمم.
0: كيف الإقبال اليوم على الروايات مثل هذه الروايات؟ أقصد
1: ما شاء الله إقبال جدا طيب،
0: ما شاء الله.
1: وأحب أقول لمتابعيني أن البارح خلصت
0: النسخ، ما شاء الله تبارك الله، يعني ننتظر طبعة أخرى جديدة
1: إن شاء الله في معرض الشارقة.
0: في معرض الشارقة، وإن غدا لناظره قريب، يعني معرض الشارقة الآن على الأبواب.
1: بالضبط.
0: يعني إن شاء الله رب العالمين، ومن بعد معرض العين وايضا معرض ابو ظبي.
1: احنا نسميه موسم المعارض،
0: موسم الثقافه، الاعراس الثقافيه
1: نحبها هاي الفتره، الشتاء وقتها.
0: اليوم كروائيه وككاتبه وكاديبه اماراتيه احلام، ماذا تقرأين حتى تكتبي؟
1: انا دائما احاول اقرا مش الكتب المشهوره كثر ما الكتب اللي
0: لم تلقى رواجا.
1: لا ليست التي لم تلقى رواجا. الحين أنا عندي ناس أتابعهم، أنا في ناس أعتبرهم قدوة لي، أحبهم شو يقرون، أقوم أنا أقرأ هم شو يقرون عشان أنا أستفيد منهم.
0: من أين تستلهمين الأحداث؟ مهم جدا في بعض الروايات أن يكون هناك صدمات تصدم القارئ. معقول هذا صار؟ هل يعقل أن يصير مثل هذه الأمور؟ كيف تعدين الحبكة؟ ولا هذه أسرار تعتبر؟
1: هذه مفتاح كل رواية.
0: نعم.
1: أنا أعتبر أن ككاتب إذا ما كان عندك هذا المفتاح أنت كتابك ما راح ينجح. لازم يكون في أول، على الأقل أول 15 صفحات من الرواية حاجة تجذب القارئ للاستمرار وعدم توقف عن القراءة.
0: شو أصعب شيء في كتابة الرواية؟ البداية؟
1: لا، لما تشتد الحبكة وسط الرواية ولا على الأخير، كيف تبدأ أنت تحل النقاط على الحروف؟
0: طيب ماذا يريد الروائي اليوم؟ هل يريد أن تتحول روايته إلى مسلسل، إلى فيلم، إلى يعني شيء يمد في عمرها، يزيد في عمرها؟
1: بالطبع، أنا عندي إصداري رواية حسد اللي أنا حكيتها قبل شوي عن البنية الإماراتية من أصحاب الهمم. الحمد لله وصلتني طلبات إن بتقديمها كمسلسل رمضاني،
0: ما شاء الله
1: ولله الحمد، لكن ما استمر الموضوع. واللي مثل ما يقولون إذا جات أول مرة بتجي ما
0: ثاني. إن شاء الله نتمنى لك التوفيق. إن شاء الله أحلام، ما هي رسالتكم اليوم لكل من يريد أن يكتب، لكل من يريد أن يقرأ؟ ماذا تقولين الشباب الإماراتي؟
1: أنا كامرأة إماراتية أقولكم إن الإمارات وفرت لنا كل الدعم، شيوخنا الله يطول بعمرهم ما قصروا، وبيئتنا جدا بيئة داعمة،
0: وخصوصا نحن في في في شهر المرأة الإماراتية.
1: صحيح.
0: اليوم الدعم كبير ما شاء الله للمرأة،
1: احنا الإماراتيات محظوظات جدا.
0: نعم، الحمد لله رب العالمين. أحلام معيوف الزيودي، الكاتبة والمدربة، شكرا لكم جزيلا يا سيدتي،
1: يعطيكم
0: العافية. نرجع لأبو فايز مرة أخرى، وثم نرجع، ما زال معنا لقاء جميل، ابقوا معنا.

0: ربي اف ام،
1: حياكم الله ايها الكرام، وما زلنا معاكم على الهواء مباشره دقائق معدوده وينتهي البرنامج. نستغل هذا الدقائق هذه المعدوده بلقاء الدكتور فواز الامين العام لمركز

0: مركز باحثي الإمارات البحوث والدراسات دكتور فواز، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك وشكرا على استضافتكم وشرفتنا جدا معكم.
0: الله يزيدكم شرف ورفع، يعني لو كنتوا بدالي أيها المستمعون الأفاضل كانت خربطوا بعد مثلي. يعني نحن من فترة كان معنا الدكتور فراس محمد، كان أيضا من المسؤولين في مركز الدراسات، وقلت له دكتور أنت كنت معانا قبل؟ قال لا أنا أخو التوأم. ما شاء الله اثنين دكاترة جميل، نرفع بكم الرأس أبناء الإمارات المتميزين. يعني وهدفكم سامي نبيل هو زرع الوعي والثقافة في أبناء مجتمع الإمارات.
1: صحيح، ترى الهدف هي مو بس زرع في مجتمع الإمارات،
0: نعم،
1: هي زرع في المجتمعات العالمية لبيان دور دولة الإمارات.
0: الله الله.
1: كحاضنة ثقافية وعلمية، مو بس مستهلك للمعلومات، ولكن دولة الإمارات الحين صارت مصدر للمعلومات والثقافة وحاضنة للعلماء.
0: مصدر، وضح لنا هذه النقطة.
1: تفضل. إذا تحصل من المبادرات والمشاركات طبعا توجيهات شيوخنا والقيادة،
0: الله يحفظهم يا رب،
1: الفكرة مو بس نستخدم أو نستورد المعلومات والعلماء داخل البلاد، ولكن نستفيد منها ونجربها ونبحث فيها كمخرجات، والمخرجات هذه نوزع فيها عالميا خبراتنا. ومثل ما تشوف صار الحين أبناء الإمارات قيادات، مسؤولين، متحدثين، مشاركين، معلمين في داخل البلاد وبرا.
0: ما شاء الله. برأيك كيف استطاعت اليوم الدولة من خلال مثل هذه المؤسسات أن تصل إلى هذا المستوى الراقي؟
1: سؤال رائع، وأنا أعتقد ممكن نبدأ في معرض كتاب أبوظبي. كان في تساؤل اليوم سألني أحد الحاضرين، ما معنى في كل بيت مكتبة؟ وعن دور المكتبات في البيوت في مجتمع الوطن العربي. قلت له وأعتقد تأيدني في الموضوع، في دولة الإمارات قدرنا نحول فكرة مكتبة البيت لصارت مكتبة لكل شخص في البيت.
0: يا سلام.
1: وهذه دولة لما استهدفت كل جيل بكلامه أو بالأسلوب المتحدث فيه. أنا تعلمت حتى من
0: جميلة هذه النقطة.
1: صحيح.
0: جميلة، يعني خاطبوا الناس على قدر عقولهم.
1: صحيح.
0: أنت لا تستطيع أن تتحدث مع العالم كما الشاب يعني الباحث.
1: بالضبط، لأني متى بتشوف الحين لما تخاطب الشباب أو تخاطب الأهالي أو الأمور يخاطبوهم بلغة الثقافة والعلم والأثر والمجتمع، لكن الأجيال يخاطبوهم بلغة الاي اي والتكنولوجيا والتحول الرقمي. الهدف واحد، هدف خدمة المجتمع، لكن لغة الحوار. أنا حتى من الأشياء اللي نتكلم فيها وسوينا فيها بحوث ننشرها إن شاء الله، يعني حتى طرحناها في محاضرات في معرض كتاب أبوظبي، نقول في فرق كبير. إحنا مو دوم مشكلتنا تطوير التعليم، مناهجنا قديمة وموروث ومجربة، لكن إحنا الحين في مرحلة تطوير أساليب التعليم، وهذا هو الشيء الجزء المهم حتى تخاطب.
0: تقصد في المدارس دكتور؟
1: في المدارس وفي الجامعات وحتى في المجتمعات وحتى في الجهات. أنا موظف حكومي، أنا خلصت مدرسة بس تعلمت على الأسلوب القديم، وأنا حتى أنا بدوامي لازم تعطيني أسلوب جديد يتوافق مع جهة عملي.
0: لكن اليوم حكومتنا الرشيدة بفضل الله أيضا تطلق العديد من المبادرات.
1: صحيح.
0: التي تخدم توعية المجتمع وتثقيفه ورفع مستوى التعليم والأساليب في التعليم كالاي اي. يعني الآن في كل يعني حكومتنا هناك دورات تدريبية إلزامية لكل الموظفين.
1: صحيح. الاي اي هو جزء لا يتجزأ، كأداة معرفة ولكن وليست أداة نتيجة.
0: صحيح.
1: أنا ما أقدر أحصل معلومتي بالاي اي فقط، لكن اقدر استخدم الاي اي للوصول للمعلومه. وهني الفرق في دوله الامارات لما توظف الاي اي لاستهداف المعلومات وتوثيق معلومات بلادنا بطريقه صحيحه.
0: كيف استخدم الاي اي اليوم بالنسبه للمعلومه في البحث؟ تفضل.
1: خلينا نفكر شو الفرق بين الاي اي والسيرش. متى بنقول شو الفرق بين البحث والبحث العلمي؟
0: جميل.
1: الاثنين نحن نبحث عن المعلومه، لكن البحث العلمي يبحث عن المعلومه من مصدر موثق. البحث انت مثل جوجل تبحث عن اي شيء يطلع لك.
0: صحيح.
1: وهي نفس الشيء الاي اي. الفرق بين الاي اي والمصادر المراجع العاديه هي ان الاي اي ما يعطيك معلومه غير لما يكون حاصل عليها من مصدر موثق او معرف ويكون مؤكد من 10 مصادر على الاقل.
0: لكن دكتور فواز اليوم الاي اي في بعض الاحيان يخطئ، لماذا برايك؟
1: سببين. اول شيء الاي اي هو انجن، هو آلة تتعامل فيها، وبطبعه من شركات التكنولوجيا صنعتها بطبعه سووا بطريقه ان يوفر طاقه. بعد ما تسال اول سؤال هو بطبعه يعطيك المعلومه حتى بدون ما يتحقق فيها.
0: صحيح.
1: على اساس يوفر طاقه. وهني دورك كقارئ او باحث عن المعلومه لازم

0: تسأل أكثر ويقول لك شو يقول لك الاي اي معك حق أنا أخطأت خلينا أقرأ مرة ثانية. في وايد ناس تستخدم الاي اي كسؤال واحد لكن هو ديب ليرنينج هو التعمق بالسؤال والتحقق وانت دورك كقارئ ما تقدر تلوم الاي اي انا اعطاك معلومه غلط.
1: كيف يتحقق الانسان القارئ اليوم؟
0: اول شيء لما تسال اي شيء الاي اي لازم تساله عطني جواب هالموضوع مع المصادر. هذا اول انديكيتر اول مؤشر للاي اي انت تبحث عن معلومه حقيقيه ولما يعطيك المصادر
1: البرومت هاي يسمونه صح؟
0: البرومت هو البرومت سؤالك هو برومت
1: نعم.
0: لكن بالبرومت تحدد تقول انا ابغى معلومات وقبل ما تعطيني جواب ابغى مع المصادر موثقه حتى بتقول له مصادر وبس يبدا يعطيك لينكات بس هو يجزم ان هذا اللينك انت ما بتضغط عليه ولا تقول له مصادر موثقة من مجلات علمية أو مصادر محكمة أنت حط المعلومة ليه يقول لك أنا اطلب مني بنفذ ما طلبت
1: أنا عاد ممكن أطيحك فيه فأنت عليك أن يكون سؤالك دقيق
0: صحيح.
1: في مكانه هل ممكن لهذه المسألة أن يطورها الإنسان في نفسه دكتور؟
0: مو بس نقدر نطور ممكن نكون إحنا مضيف لما نرجع لمعلومة مهمة أقول لك عليها مصادر العربية كمصادر عربية وليس المصادر الأجنبية تم ترجمتها في الـ AI هي 2% فقط
1: أقول
0: يس وهذه الهين قبل ما نلوم الـ AI تعال نشوف نراجع نفسنا ليش الـ AI أعطاني مصادر مو من البلاد ليش ما أعطانا مصادر خاطئة طب قبل ما نلوم الـ AI تعال نشوف نفسنا هل إحنا ضفنا الـ AI ومهني بيدوي دور البحث العلمي دور الكتب
1: يعني تقصد اليوم لغة العلم هي اللغة الإنجليزية دكتور
0: لا لكن أقول لك المصادر الموثقة باللغة العربية مع ربطناها مع الاي اي في وايد اماكن
1: مفهوم
0: يعني احنا كدار نشر او كان مثلا او كمكتب او جامعه انا طبعت الكتاب لكن هل عرفت الاي اي عليها؟ هذا نرجع النقطه الاساسيه اساليب التعليم انا ما اقدر اقول انا كاتب اسوي كتاب بس باللغه القديمه لكن اللغه الحاليه هي لغه الاي اي ما الوم الاي اي وانا مشكلتي ما اعطيت الكتاب
1: لا في فرق بين الدكتور فراس والدكتور فواز يا جماعه الخير الدكتورين ما شاء الله عليهم متميزين شاطرين بس الدكتور فواز يمكن أنشط شوية من الدكتور فواز
0: ليش شرف
1: الله يعطيك صحة والعافية دكتور نحن وصلنا إلى نهاية الحلقة لقائكم كان جميل ورائع ومنهجي وعلمي وإن شاء الله كل من استمع إلى هذا اللقاء قد استفاد ويعني أكيد ابتسم معانا وضحك معانا
0: المرة الجاية بكون أنا وفراس شو يفرقونا بالصوت
1: أنا ما بفرقكم ترى الدكتور فواز محمد الأمين العام لمركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات شكرا لكم جزيلا سيدي ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في النسخة هذه والنسخ القادمة ونراكم إن شاء الله على خير يعطيك العافية ونرجع مرة أخرى أيها الكرام إلى بوفايز الله يحفظه إن شاء الله وحلقتنا لهذا اليوم انتهت لكن غدا إن شاء الله الحلقة الأخيرة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب

0: خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي اف ام.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
0: خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باسيرو دومايفاي رئيس جمهورية السنغال الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وتطرق اللقاء إلى استضافة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالمشاركة مع السنغال نهاية العام الجاري، مؤكدين الرؤية المشتركة للبلدين في شأن قضية المياه وتحدياتها. ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اجتماعا للمجلس استخدم فيه لأول مرة منصة الذكاء الاصطناعي المساعد بهدف دعم المناقشات واتخاذ القرارات المدعومة للبيانات. ووجه سموه بتوسيع نطاق استراتيجية نمط المعيشة بعد أن حققت مرحلتها الأولى إنجاز أكثر من 60 مشروعا بقيمة تجاوزت 12 مليار درهم من أصل 42 مليار درهم مخصصة للاستراتيجية. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن استعادة الثقة مع إيران ستحتاج إلى سنوات طويلة بسبب العدوان الذي تعرضت له الإمارات، مشددا على ضرورة التمييز بين العلاقة مع إيران ومسألة استعادة الثقة فيها. أعلنت دائرة الطاقة أبوظبي خلال إحاطة إعلامية تفاصيل الدورة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة 2026 الذي يقام في ديسمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي بالتزامن مع استضافة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. ويشهد الأسبوع انعقاد المجلس التنفيذي للمياه والطاقة واستعراض أحدث التقنيات والإعلان عن شراكات استراتيجية جديدة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

برنامج صوت الملاعب على أبوظبي إف إم، يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي إف إم. صوت الملاعب.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: بوظبي أف أم،
2: صوت الملاعب.
3: محاولة ملعوبة.

0: مشوا وشو عليك لي مشوا وشو عليك.
1: كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أكد أن استعادة الثقة مع إيران ستحتاج إلى سنوات طويلة بسبب العدوان الذي تعرضت له الإمارات، مشددا على ضرورة التمييز بين العلاقة مع إيران ومسألة استعادة الثقة فيها. وقال معالي خلال جلسة رئيسة في قمة الإعلام العربي، قال إن إيران ستعجز عن فرض واقع مغاير في مضيق هرمز، مؤكدا أهمية أمن الملاحة واستقرار المنطقة. يلتقي قادة عسكريون أوروبيون وعرب في باريس اليوم لتقييم احتياجات الجيش اللبناني ومناقشة اقتراب انتهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل، وسط مخاوف من تجدد حملة عسكرية إسرائيلية جنوب البلاد. أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب سوريا اليوم أحكاماً بحق 4 متهمين في أحداث الساحل العام الماضي، تقضي بإعدام أحدهم والسجن المؤبد للثاني والسجن 20 عاماً للثالث وتبرئة الرابع. قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفيا إنه سيطلب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، سيطلب منه عدم التدخل في انتخابات البرازيل. النبأ الأخير، أكدت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم، أكدت أن الذين يطالبون بلادها بالتخلي عن ترسانتها النووية موهومون، مجددة التأكيد أن لا رجعة في موضوع حيازة بلادها السلاح النووي. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: نجاحه نجاح للوطن.
1: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازاً في موقعها تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن، فنجاح المرأة ليس إنجازاً فردياً فقط، بل نجاح للوطن بأكمله، ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: مروة العقروبي.
4: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين لا عاد، إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينها مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
6: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور. وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: عام دراسي جديد.
8: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح، وصباحكم خير.
7: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي FM.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: العقل السليم في الجسم السليم. مارس الرياضة بانتظام. الرياضة والحركة البدنية بتعطيك النشاط والتركيز في المدرسة، بتحافظ على صحتك وتزيد من قدرتك على التعلم.

0: الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على بوظبي اف ام. بوظبي اف ام.
1: عبد الله ايش رايك تبدي تغني؟
2: لا ايش رايك نغني سوا؟ بس ابدا انا ولا انت؟
1: خلي الكورال
2: يلا كورال ابدا. جاهزين شباب؟
3: جاهزين يا ابو عابد وحاضرين يا ابو عابد.

0: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتي.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الOTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء مروان الحوثني. مواري عبدالله. عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. يحتفل صندوق النقد العربي باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه، بالتزامن مع أعمال الدورة الاعتيادية 17 لمجلس وزراء المالية العرب التي تقام في العاصمة أبوظبي يوم الاثنين 28 من سبتمبر الحالي، وتستضيفها دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تنفيذ مشروع المحور الرابع الجديد في دبي، والذي يمتد من شارع الفاية في إمارة أبوظبي إلى شارع الشنوف في إمارة الشارقة بطول إجمالي يقارب 80 كيلومترا، وسينفذ على مرحلتين. تكلفة الأولى التي تمتد من شارع الشنوف في الشارقة إلى شارع دبي العين في دبي قرابة 3,500,000,000 درهم. تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منتدى العين لأعمال المستقبل من 28 إلى 29 من سبتمبر في مركز أدنك العين، وسيتم مناقشة الاستثمار والنمو الاقتصادي وتطوير المواهب والبحث والتطوير والتعليم العالي والتقنيات الزراعية والتصنيع المتقدم والنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة. أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة دبي الرقمية إطلاق ساند بوكس بيانات التكنولوجيا العقارية ضمن منصة ساند بوكس دبي، بهدف إتاحة الفرصة لمبتكري ورواد التكنولوجيا العقارية والشركات الناشئة وكبرى الشركات التكنولوجية في الإمارات وحول العالم لاختبار وتطوير نماذج أعمالهم ومنتجاتهم وخدماتهم ضمن بيئة واقعية وآمنة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
10: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
11: خير الإحسان.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا إلى هذه الحلقة الأسبوعية المتجددة من برنامجكم خير الإحسان. حين نرى أيها الكرام محتاجا، فإن أجمل ما يكون أن نقدم له أو أن نشعر به وأن نكون سببا في تخفيف ما أثقل قلبه. يقول تعالى في كتابه العزيز: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالقليل الذي نبذله بإخلاص قد يكون عند الله عظيما، وقد يصنع في حياة الإنسان فرقا لا ينسى. يسعدني ويشرفني في هذه الحلقة أن أرحب باسمي وباسمكم بالدكتور معين عباد علي، ممثل جمعية الإحسان. أسعد الله مساك أبو زايد.
13: الله يسعد أيامك،
12: كيف حالك؟ مساك بخير
13: دكتور. الله يسعدك،
12: إن شاء الله مرتاح. الله يبارك فيك، إن شاء الله دوم يا رب وأبد. والتحية موصولة إلى مخرج البرنامج الأستاذ محفوظ أبو عيد أبو فايز، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق والسداد في هذه الحلقة وكل شيء تخرجه إن شاء الله. بارك الله فيك يا رب. ونعطي الكلمة للدكتور معين حتى يبلغنا ويخبرنا عن الحالات لهذا اليوم وهذا الأسبوع والأهداف إن شاء الله في هذا اليوم. عسى الله سبحانه وتعالى أن نرسم السعادة والفرحة على وجوه إن شاء الله من يعني نقدم لهم المساعدة. تفضل يا سيدي.
13: الله يجزاك الجنة يا دكتور، وأسأل الله أن يوفقك، يسر أمرك، يبارك لك، وشكرا على هذه المقدمة الجميلة. وأنا أبدأ بكلمة النهاية اللي أنت قلتها، نرسم.
12: نعم،
13: فعلا في الحقيقة هي رسمة جميلة، ولكن سبحان الله هذه الرسمة لا نستطيع أن نراها، بل سوف نشعرها بإذن الله تعالى. ترسم هذه الرسمة الجميلة في وجوه اليوم بإذن الله تعالى في الحالات اللي بيكونوا عندنا، وكذلك ترسم في الناس اللي يتصدقون ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى.
12: نعم،
13: لأن الحياة هي تحتاج إلى ذلك القلم، وأجمل ما فيها قلم العطاء. مساء عليك دكتور، ومساء كذلك على أستاذنا المتألق المخرج الجميل
12: محفوظ أبو عيدة.
13: الله يحفظه، تواجده جميل.
12: طبعا
13: الله يسعده ويحفظه، كرمك الله يا حبيبي فايز. ونمسي كذلك على المستمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله واسمه الأعظم الذي إذا دعي أجاب أن يجعل هذه الحلقة بإذن الله تعالى تمر على قلوبنا بالسعادة وترسم فيها بإذن الله تعالى الأمال. اليوم عندنا بإذن الله ثلاث مشاريع جميلة.
12: نعم،
13: مشروعين. المشروع الأول لأم ورب وربة أسرة، أصيبت هذه الأم بورم خبيث في الغدة الدرقية، تحتاج إلى بدء العلاج في أسرع وقت ممكن. زوجها اليوم يقف عاجز أمام زوجته، أمام هذا المرض، أمام هذا الابتلاء، لا يستطيع توفير تكاليف العلاج لبدء رحلة من رحلات هذا العلاج، 50,000 درهم. وكذلك لأم، يعني اليوم الله يعينكم، اليوم أمهات، أم معيلة لطفلة، أصيبت هذه الأم بفشل كلوي، أصبحت هذه الأم بحاجة إلى جلسات غسيل كلوي بشكل مستمر، أرهقتها التزامات المعيشة، أرهقتها تكاليف العلاج، أصبحت عاجزة عن تحمل هذا الأعباء. بمفردها بحاجة إلى مد يد العون لها من أهل الخير. اليوم أنا ما أقدر أقول أن أم معيلة، أنا أقول اليوم طفلة تناشدكم في أمها اللي الله سبحانه وتعالى يعني ابتليت بفشل كلوي. والمشروع الثالث، المشروع الجميل اللي هي لحملة إغاثة أهل غزة بإذن الله تعالى، لدعم المتضررين من الشعب الفلسطيني بإذن الله تعالى. هذه الحملة المجتمعية الجميلة اللي ما هي غريبة على مجتمع دولة الإمارات ولا على دولة الإمارات العربية المتحدة. صحيح. باليد اللي كانت تقدم السابقة لذلك. أنا لما أتكلم يعني سبحان الله دكتور، يعني لما تبدأ تلك الحملات من حملات أهل غزة، هم أهلنا، هم اللي محتاجين إن احنا اليوم نوقف وياهم. متعودين أهل غزة على شعب الإمارات، متعودين على مجتمع الإمارات، متعودين على عيال زايد، أن اليد سبحان الله تمتد لهم. هذه الحملة بإذن الله تعالى أنا أتمنى فعلا أنها تظل موجودة معنا خلال هذه الفترة
12: إن شاء الله.
13: بإذن الله تعالى لهذا الأسبوع 50,000 درهم تنطلق بإذن الله تعالى كإغاثة لأهلنا في غزة بإذن الله تعالى على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. ننتظر اتصالاتكم وننتظر كذلك مساهماتكم وننتظر كذلك رسائلكم، وعن طريق الرسائل النصية SMS اتصالات ودو ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 48-98-48-98. قيمة الرسالة الواحدة 100 درهم. جميل اليوم دكتور أن احنا نتنقل سبحانك ربي ما بين منزلين، هذا المنزلين سبحانك ربي لثنتين من الأمهات، أسرة تناشدكم من أجل أمها وكذلك طفلة صغيرة تناشدكم مشان أمها. ولا ننسى الحملة الجميلة بإذن الله تعالى لأهلنا بإذن الله تعالى في غزة.
12: جميل، يعني دولة الإمارات بفضل الله سبحانه وتعالى قدمت الكثير لأهلنا في غزة، المستشفيات الميدانية، يعني محطات تحلية المياه، المساعدات المالية والمساعدات الأخرى الكثيرة. الإمارات بفضل الله سبحانه وتعالى هي الدولة الأولى على مستوى العالم في تقديم المساعدات لكل متضرر، سواء كانت حروب أو كوارث أو زلازل أو أي شيء في العالم، تجد دولة الإمارات بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بحكمة شيوخها وكرمهم وأياديهم البيضاء التي تصل إلى كل حدب وصوب، بفضل الله سبحانه وتعالى هذا ما تشهد له الأمم لهذه الدولة العظيمة الكريمة التي يحكمها إنسان كريم وعظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى له طولة العمر والصحة والعافية والقوة والمنع إن شاء الله والنصر دائما يا رب العالمين. بزايد، دائما نحن في هذه الحلقة كما كنت تقول وستقول وتقول ما شاء الله عليك، أن هذه الحلقة تحمل في طياتها العديد من الرسائل الإنسانية الجميلة التي يعني تؤسس لمجتمعات راقية، مجتمعات متكافلة متسامحة محبة. ومثل هذا البرنامج أيها الأحباء الكرام هو خير دليل على شيء اللي يقوله دكتور معين،
13: الله
12: بارك الله فيه. جميل جدا أن نوقى شح أنفسنا.
13: جميل.
12: مسألة يعني قد يشعر فيها الآخر بأنها يعني مسألة سهلة لأنه قد تغلب على نفسه في هذه النقطة، ولكن ربما نكون أو أكون يعني من الناس الذين لم يوقوا شح أنفسهم، لأن الله سبحانه وتعالى وعد، ووعد الله سبحانه وتعالى حق.
13: الله
12: إن الله لا يخلف الميعاد.
13: الله أكبر.
12: فطرة الله التي فطر الناس عليها التي لا تتغير ولا تتبدل، هذه وعود ربانية من الله سبحانه وتعالى.
13: الله أكبر.
12: تفضل يا سيدي.
13: شوف سبحان الله دكتور، وأنت تتكلم ذكرتني بالآية ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
12: نعم.
13: المفلحون في ماذا؟ هذا السؤال. إحنا خلاص جعلنا الفكرة أن هذا بإذن الله تعالى يكون من أهل الفلاح وانتهى الموضوع. لا لا لا، لازم نعرف شو الأمر اللي يعني أني أنا اليوم قاعد أحارب أني أكون شحيح فعلا للآخرين. اليوم البخل اللي قاعد يمنعني أني أنا اليوم أعطي الناس وأساعد الناس وأقف مع الناس يجعلني وكأني أنا متعلق بهذا المال. يعني اليوم دكتور بعد ما طلعنا من المعرض
12: معرض الكتاب
13: نعم طلعت السيارة ولقيت أحد ضرب لي الباب السيارة خد ضربة كذا
12: نعم
13: ورايح. أنا أسأل نفسي أقول سبحان الله هذا الإنسان اللي ضرب الباب وراح من هو؟ لا أعرف. مرأة رجل لا أعرف. ضرب السيارة توني ما أخذنها بمبلغ قدره وكالة، يعني سألت نفسي أكثر من سؤال، لكن في النهاية ركبت السيارة وقلت اللهم لك الحمد وقلت سامحته. ليش؟
12: بارك الله فيك.
13: لأن في النهاية أنت تتحدث إلى إنسان سوف يغادر هذه الدنيا.
12: نعم.
13: تذكرت فيها يقول أحد الشباب اليوم يقول أبو زايد واحد من الشباب كان مدير وآذى هذا الرجال، بعد فترة فنشه، بعد فترة مات أبو الولد هذا، بعد فترة مات المدير.
12: الله أكبر.
13: يقول والله يا أبو زايد أن كل يوم جمعة أنا أسير بدل ما أسير أزور أبوي في القبر نفس المقبرة، أنا أسير لعند المدير وأقول له أنا خصيمك يوم القيامة.
12: الله أكبر.
13: اليوم الدنيا تخلي الإنسان تعرف شو معنى هذه الحياة. اليوم لما أنا أشوف هذه الأم اللي ربت منزل وصيبت بورم خبيث في الغدة الدرقية، اليوم 50,000 شو بالنسبة لها بميزان أن قدامها عيالها، قدامها زوجها اللي وقف قدام هذا المرض وكأنه أسير له مش قادر أن يوفر تكاليف هذه العلاج. 50,000 هي بميزان الدنيا، لكن بميزان الرحمن تكون سبحانك ربي قصة أخرى.
12: قصة أخرى.
13: أخرى نعم. سبحان الله.
12: صحيح.
13: لأن أنت هاد الدرهم اللي تحطه اليوم دكتور أنت تحطه في وين؟ في يد الله سبحانه وتعالى اليمنى، والله يربي لك إياها، والله سبحانه وتعالى يبارك لك في أهلك. نجي للحالة الثانية، أم معيلة لطفلة واحدة، هذه الطفلة تحتاج من يعيل عليها، فتخيل اليوم هذه الأم محتاجة من يعيل عليها، أصيبت بفشل كلوي مش بسيط، يعني تتكلم على إلى جلسات غسيل بشكل مستمر
12: خلاص إلى نهاية
13: خلاص مدى الحياة.
12: نسأل الله سبحانه
13: وتعالى. يعني اليوم 34,200 درهم لهذه الأم اللي تعيل على بنتها الصغيرة، يعني كان الله في عونها.
12: صحيح.
13: والله كان الله في عونها، كيف تستطيع يعني أنها تقف مع بنتها وسبحانك ربي وترعاها. ولا ننسى كذلك أهلنا وأخواننا في غزة كذلك اللي تضرروا، الشعب الفلسطيني قريب من الشعب الإماراتي، قريب بالقلب بالقلب. فأسأل الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى أن يجعل هذه الليلة ليلة جميلة نتبشر فيها بإذن الله بالخير. 50,000 بإذن الله تعالى تكون لهذه الحملة بإذن الله تعالى. وصلتنا دكتور
12: نعم
13: 100 درهم للحالات، وصلتنا كذلك 50 درهم لحملة غزة، 400 درهم لحملة غزة كذلك، 100 درهم توزع للحالات، 200 درهم توزع للحالات، و100 درهم لحملة غزة. اللهم ارزق المتصدقين رزقا لا ينفذ، وافتح لهم من بركات السماء والأرض مدا بلا حد، واجعل عطاءهم مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. اللهم من أنفق لوجهك فأكرمه كما أكرم عبادك، واسقه من كوثر نبيك وأسكنه فسيح جنانك. اللهم اجعل عطاياهم صدقة جارية تنير لهم قبورهم،
12: اللهم
13: وتظلهم يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم كما مدوا أيديهم بالعطاء فمد عليهم سحائب الرحمة والهناء.
12: اللهم أمين. الله يجزاك الخير على هذا الدعاء الطيب يا أبو زايد، وحفظك إن شاء الله. لا شك بأن مثل هذه الأمور تجعل من الإنسان دائماً متحكما في مشاعره، قادرا على أن يتغلب على نفسه. دائما العمل الصالح يقرب المسلم من ربه سبحانه وتعالى، والعمل الصالح وخصوصا العطاء، ويعني خصوصا للمحتاجين. نحن يعني هؤلاء الأسر التي تتقدم لمؤسسة يعني أو جمعية الإحسان الخيرية جزاهم الله خير، هي يعني أسر تأتي عبر قنوات رسمية، يتم تفحص هذه الأسر ومعرفة احتياجاتها بالكامل، وطبعا تقوم الجمعية بتقديم المساعدة لهم العينية والمساعدة المعنوية وغيرها من المساعدات التي لا نعرفها المؤسسة تعرفها. نعرض هذه الحالات لهذه الأسر المتعففة التي طرقت الأبواب، ويعني إن شاء الله ستجد من يسمعها وستجد اليد الكريمة التي تعطي، اليد البيضاء التي تساعد. وزايد، لا شك بأن للصدقة أهمية وفاة

0: فضائل عظيمة للإنسان، للفرد، للمسلم وللمؤمن. فدعنا نتحدث عن مسألة تطهير النفس، تكفير الذنوب، دفع البلاء، كلها هذه أمور يعني قد لا يشعر الإنسان حينما يعطي تلك الأموال، لكن أثرها يأتي
1: سبحان الله
0: بعدين
1: يعني. إيه لأنها عدوى جميلة. صح. دكتور اليوم لما أنت تتكلم سبحان الله قلت العمل الصالح يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، إحنا لما نقول أن هذا العمل الصالح يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى نرجع شوي للي وراء، كيف أنا قدرت أني أصل إلى هذا العمل الصالح؟ سوف ترى أنه الله الذي أرسل لك لهذا العمل الصالح لكي تتقرب إليه، هي ليست بقوة، يرزقه الله سبحانه وتعالى. إحنا مرات نفكر أن هذا المحتاج يريد بس مال وفقط، أو أني والله بتكفل بهذه، أو بساعد فلانة المريض الفلاني والفلاني، أو للحملة. لا، ترى الله سبحانه وتعالى يسوق الخير إلى قلبك، بس ما يسوق الخير إلى قلبك هكذا، بل يختبر قلبك في هذا الخير الذي ساقه لك. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى لله أبواب كثيرة من الطاعات، من العبادات، من الأعمال الصالحة، لكن لما يفتح الله لك باب لإنسان أو إنسانة موجوعة، فتقرر أنت بعدما الله سبحانه وتعالى اختارك أنت أيها المستمع أنك تكون تلك اليد الحانية التي تمسح دمعة هذه التي تتألم. اليوم أنت تعطي محتاج مبلغ وقد تقول أن انتهت القصة، أنا حولت، لكن القصة الحقيقية هي من عند الله سبحانه وتعالى سوف تبدأ أن تلك الدعوات التي سوف تخرج لك من ذلك القلب الذي يتألم، وتلك الأيادي التي سوف ترفع في الليالي الظلماء من أجلك أنت وأنت لا تعلم، لكن الله سبحانه وتعالى يسوق لك الخير. فاليوم هذه الأم واللي هي ربة الأسرة، واليوم اللي هي أصيبت بورم خبيث واللي في الغدة الدرقية وبحتاج هذا 50,000 درهم عشان تبدأ هذه الرحلة، اليوم دكتور سبحان الله أنت قاعد تعطي أمل لحياة إنسانة، لحياة أبنائها، لحياة زوجها. يعني أنت تتكلم عن أمان بيت كامل. هذه الأم اليوم تبحث عن عيالها، تبحث اليوم عن أخوانها، تبحث عن أخواتها، تبحث عن بناتها اللي هم من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة واللي ساكنين على هذه الأرض الطيبة الطاهرة. وكذلك الأم اللي عندها طفلة واحدة، الأم تعول على هذه الطفلة، ولكن من الذي اليوم يعول على هذه الأم التي أصيبت بالفشل الكلوي واليوم اللي هي أصبحت بحاجة إلى جلسات غسيل كلى بشكل مستمر، 34,200 درهم. كذلك حملة الإغاثة لا ننساها، 50,000 درهم لأهالينا في غزة. كان أحد أصحابي سبحان الله دكتور،
0: نعم
1: والله يا أخواني لما يبتليك الله سبحانه وتعالى في أمور حياتك، في شو ما كانت في مال، تلاك الله في نفسك أنت، والله ربما أنتهون، غير أن الإنسان يبتلى في أهله أو يبتلى في عياله.
0: نعم هذه أصعب شيء،
1: أصعب شيء سبحان الله. عندي أحد الأخوة الله من عليه يعني بتجارات، ومن الله عليه بالخير، وإنسان
0: ما شاء الله
1: مقدم يده سبحانك ربي،
0: الله يبارك له.
1: هذا الإنسان يتصل لي تلفون ويعني ما شاء الله عنده يعني الخير اللي الله كتب له، يقول لي أبو زايد اكتشفت بنتي اللي عمرها 15 سنة عندها سرطان،
0: لا حول ولا قوة،
1: شفتوا الخير اللي عنده كله والمال اللي عنده والشهادات اللي عنده العليا كلها أصبحت بالنسبة لشيء ولا شيء في حياته،
0: بلا قيمة. نعم.
1: يقول لي أنا أروح يسوي لها الجرعة الواحدة تكلفني تقريبا 40,000 درهم، 38,000 درهم. فتخيل يعني الموقف، يقول لي وزايد ما تسوى، ما مبالغ هاي المال ما يسوى شيء. اللي بقول للكل واحد، المال اللي في يدك هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى أعطاك إياه، فهل اليوم أنت قادر فعلا تعرف أن هذا المال أنه الله سبحانه وتعالى أقرضك إياه وأعطاك إياه؟ وفي النهاية الله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له، فالله اللي أعطانا هذا المال، الله اللي زرع لنا المال في حياتنا، الله اللي جعل في حياتنا أن احنا نتعامل مع الله مباشرة، لكن نحتاج إلى تلك التجارة الجميلة التي مع الله سبحانه وتعالى.
0: إن شاء الله رب العالمين.
1: على 800-016 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا ننسى كذلك عن طريق الرسائل النصية أرسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898 اتصالات ودو بقيمة الرسالة 100 درهم. أم تناشدكم عشان عيالها وعشان أسرتها، واليوم أصيبت بورم خبيث في الغدد الدرقية 50,000 درهم، وكذلك بنت صغيرة طفلة تناشدكم كذلك عشان أمها اللي أصيبت بفشل كلوي، وأصبحت اليوم هذه الأم تحتاج من يعين عليها، من يقف معها، من يساعدها، من يزرع الابتسامة في حياتها. 34,200 درهم. ولا ننسى كذلك أهلنا وأخواننا أهل غزة اللي فعلا تضرروا، واليوم هم محتاجين إلى وقفاتكم، وهذه مو غريبة فعلا على هذا الشعب المعطاء في إكرام القاسي والداني، فما بالك لما أقول في أهل غزة. على 800-016 ننتظركم بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
0: باب الصدقات مفتوح أيها الأفاضل الكرام، نحن معاكم إن شاء الله حتى نهاية هذه الساعة. هذا البرنامج الأسبوعي اللي يطل عليكم ويفتح لكم يعني باب من أبواب الخير، باب من أبواب الجنة، باب من أبواب الصدقات التي يعني يعبر فيها المجتمع الإماراتي عن نفسه في تقديم المساعدة لكل محتاج. هي أيها الأفاضل يعني مسألة مشاعر بوزايد.
1: الله أكبر.
0: يعني حينما نشعر مع الآخرين، يعني يمكن هذا يخلينا نتكلم عن بوزايد إذا تكرمت، يعطيك العافية إن شاء الله، عن مسألة يعني الصدقة، معنى الصدقة شرعا واصطلاحا.
1: أنا أقول سبحان الله، هي العملة الصادقة. نعم. التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هي تلك اللي أنت تزرع فيها الأمل في حياة يعيشون فيها الألم. اليوم لما أنت تتفكر بهذا المخرج، انظر إلى نفسك، كلمة جميلة دكتور أنت بديت فيها وقلت باب الصدقة مفتوح.
0: نعم.
1: هذا الباب عمره ما يغلق، الباب مفتوح، لكن حاسب على نفسك أن تغلق أنت. ليش؟ لأن مرات الشح يغلق هذا الباب في وجهك، البخل. أنت اليوم تريد تجعل الحياة بطريقة معينة، أسعد فيها إنسان، واسأل نفسك اليوم أنت، والله العظيم ترى مرة الدكتور أسأل نفسي هذا السؤال، من أرسل الله لنا اليوم أحد ممكن إحنا سألنا السؤال أو أكرمناه أو قلنا خذ هذا المي يشرب، أو شفناه سبحانك ربي يحتاج حاجة، أو سيارته يعني خربت علينا، خربت عليه في الطريق يحتاج أن إحنا نوقف لنساعده نفزع له. أسأل نفسك هذا السؤال، إذا رأيت أن يعني فعلا أصبحت أنت اليوم مهمش، راجع نفسك.
0: القلب يمكن مزايد
1: خلاص،
0: القلب
1: ما هو هذه المشكلة. مرات أنا أكون قريب من الناس وأعطي، لكن القلب مثل ما ذكرت أنت دكتور بعيد عن الله سبحانه وتعالى. ليش الله قال إلا من أتى الله بقلب سليم؟ وكذلك لما أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله،
0: صلى الله
1: قال
0: عليه وسلم.
1: كل هين لين قريب من الناس. اسأل نفسك هل أنت قريب من الناس؟ إذا عرفت وإذا قدرت أنك فعلا تغير من حياة إنسان غيره، لأن في النهاية وفي البداية أنت الذي تمسك ذلك القلم الجميل ألا وهو قلم العطاء، الذي تكتب فيه أنت كتابات رائعة في حياتك، تغير حياتك، تغير حياة أهلك، عيالك، حتى المريض. لما النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في ذلك داووا مرضاكم بالصدقات، فأعظم شيء في هذه الحياة أن احنا نعرف قيمة العطاء. لما ذكر الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جميل أن يلقي الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده ذلك الود. جميل أن الله سبحانه وتعالى إذا حب إنسان أنت تحببه، تسأل ما تعرف أنك أنت ليش أنا حبيته لذلك، بس بدون ما تعرف أي مقدمات. فلهذا الشيء جميل أن احنا نداوي تلك القلوب المكسورة ونفرحها حتى

0: حالات، 100 درهم كذلك للحالات، 300 درهم للحالات، و200 درهم للحالات، و500 درهم للحالات. اللهم يا واسع العطاء ويا من بيده خزائن السماوات والأرض، اجعل المتصدقين من أحب الخلق إليك. اللهم بارك لهم في أرزاقهم،
1: آمين،
0: وزدهم من واسع فضلك، ولا تجعل لهم حاجة إلا قضيتها، ولا همًا إلا فرجته، ولا ضيقًا إلا وسعته. أم ربت أسرة أصيبت بورم خبيث في الغدة الدرقية، تناشد أهل الخير وتناشد أصحاب القلوب الرحيمة، 50,000 درهم أصبحت حاجز وصعب جدا أمام الزوج. وكذلك الحالة الثانية لأم معيلة لطفلة أصيبت بفشل كلوي وأصبحت بحاجة إلى جلسات غسيل كلى بشكل مستمر، أرهقت التزامات المعيشة، تكاليف الحياة، تكاليف العلاج، أصبحت عاجزة عن أنها تحمل هذه الأعباء بمفردها، وبحاجة إلى مد يد العون لها. والله يقول لك أبشري بالخير، بإذن الله أهل الخير يمدون أيديهم
1: إن شاء الله، الله تعالى طبعا
0: بإذن الله لن ينساكم بإذن الله تعالى.
1: حول الله سبحانه.
0: 34,200 درهم، وكذلك لحملة إغاثة أهل غزة لدعم المتضررين من الشعب الفلسطيني. هذه الحملة جميلة، وهذه أنا أشكر فيها فعلا، يعني ما هي غريبة على جمعية الإحسان الخيرية على ما تقدمها المبادرات ومشاركات ومساهمات، وكذلك والمساهمة في هذه الحملات التي تبرز فعلا معاني الإغاثة والرحمة، وكذلك زراعة الأمل في حياة الآخرين. 50,000 درهم بإذن الله لهذا الأسبوع ننطلق فيها بإذن الله تعالى، ندعم فيها أهلنا وأحبابنا في غزة على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: معنا اليوم سيدتين أيها الأفاضل، سيدة تعاني من فشل كلوي والأخرى تعاني من مرض يعني مستعصي، نسأل الله سبحانه وتعالى لهما الشفاء العاجل وأن يصبرهما ويصبر أهلهما. ومعنا أيضا في هذه الحملة الإغاثية لأهلنا في غزة لقيمتها 50,000 درهم. هنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني المؤمن على الحالتين أيها الأفاضل مستفيد، لكن لنا دور نحن كمجتمعات بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بوجود شيوخنا الله يحفظهم ويبارك فيهم ويعطيهم الصحة والعافية، نعيش برفاهية ونعيش بخير ونعيش يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بأمن وأمان واستقرار وتطوير وازدهار. وهذا شيء يعني بفضل الله سبحانه وتعالى تنظر إليه كل المجتمعات وتسعى إليه كل المجتمعات، فما بالكم في مجتمع الإمارات الذي يعيش بفضل الله سبحانه وتعالى بكل هذه الرفاهية. انظر إلى شوارعنا أبو سعيد، انظر إلى مستشفياتنا، انظر إلى مدارسنا وجامعاتنا، انظر إلى يعني جودة الحياة في دولة الإمارات. اللهم لك الحمد حتى ترضى وإذا رضيت وبعد الرضا. يعني علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى هذه النعم، كيف نشكرها يا أبو زايد؟
0: سبحان الله دكتور، اليوم وجعلها قاعدة، والله العظيم ما رأيت ما أتكلم من يعني من الحين، أنا أتكلم من تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تأسست على الإنسانية، تأسست على مبدأ العطاء. رأينا يعني سافرت أنا أكثر من دولة ورأيت سبحانك ربي تلك المعالم الإنسانية الجميلة، مدينة زايد الطبية، مستشفى زايد، يعني هذا الأمر اللي زرع خارج دولة الإمارات زرعه الله سبحانه وتعالى داخلنا.
1: ما يحمل اسم الشيوخ الله يحفظهم،
0: نعم،
1: ما بالك في الذي لا يحمل أيضا أسماء.
0: أي نعم، أشياء كثيرة دكتور
1: لا تعد ولا تحصى،
0: لا تعد ولا تحصى. في اليوم أنا كقاعدة، أنا يعني في هذه البرامج التلفزيونية والإذاعية، يعني قرابة الحين دخلت قريب 19 سنة دكتور، يعني الأمر وصل أني أنا أشوف وقاعد أشوف قدامي أن إنسان يساعد إنسان، وأرى سبحانك ربي كيف يكرم الرحمن، كيف يكرمنا الرحمن. كذلك هذه الدولة انبنت على هذه الإنسانية، على هذا

0: الأساس. فاليوم لما نرى أن كيف قاعد ينتقل الخير إلى خارج هذه الدولة، يجعل الله الخير في هذه الدولة.
1: صحيح.
0: وأكبر دليل أن الله سبحانه وتعالى رزقنا ولاة أمر، هذه إحنا نعتبرها نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. فلهذا الشيء جميل أن اليوم أنا أشكر الله سبحانه وتعالى بنعم الله. فاليوم نرى عندنا مستشفيات، لكن
2: يعني الشكر لا يبقى فقط بالكلام،
0: ليس بل بالعمل. اليوم أنا عندي مال، الله سبحانه وتعالى رزقني بمال. بعض الناس تقول أنا بأخذ أشكر الله سبحانه وتعالى وأروح العمرة، جميل أني أروح العمرة، لكن الأجمل أنك تشكر الله بهذه الأموال الذي أعطاك إياها الله سبحانه وتعالى. كذلك اليوم اللي أنت الله أنعمه عليك لابد لك أن تشكره بالعمل. الله نعم عليك مال، ساعد الناس، اعطي الناس لكي يعطيك الله سبحانه وتعالى. وكثير من القصص التي لا تعد ولا تحصى.
1: صحيح.
0: التي سبحان الله رأينا أمام أعيننا ناس حصالات، كانت تذكر الله يذكرها واحدة بالخير، كانت تجمع حصالاتها هي وعيالها وتأخذ الحصالة وتوديها للجمعية وتقول هذه حصالتي أنا وعيالي. عادي في الشهر تطلع 1500 1400 1500. أنا أتكلم على أكثر من 18 سنة وهذه الأم تربي أبنائها على هذا الباب. قالت لأن هذا العطاء لما أنا أعطي يعطيني الله، وعطاء الله أجمل من عطائي للبشر. إذا اليوم أنا
2: جمع فلوس مع رب العالمين.
0: أي نعم دكتور، اليوم لما نجي بالحقيقة
2: فلسفة الحياة مهمة أن نفهمها،
0: جدا نفهمها. صحيح. اليوم لما أنا أدعو لإنسان دعوة في ظهر الغيب يقول لي ملك آمين ولك مثله، يعني أنا دعيت اليوم للدكتور موسى
2: الله يجزاك الخير
0: في ظهر الغيب، ملكي أم عليك ويقول لك آمين، لكن الملك يرد عليك بدعاء لي أنا.
1: صح.
0: يقول ولك بمثله. فتخيل معي أنا بشر يدعو بشر، لكن الله سبحانه وتعالى في دعاء، أنا أتكلم في فلسفة الحياة، في دعاء أن بشر يدعو لبشر، لكن يرد الله لك أن ملك لا يعصي الله طرفة عين يدعو لك هاي ويأملك كذلك. هذه فلسفة. فما بالك اليوم أنت لما تعطي كيف سوف يكون عطاء الله؟
2: اليد العليا خير عند الله وأحب من اليد السفلى.
0: فلهذا الشيء هذه الجمالية، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكيف إذا كنت أنت تعيش مع هذا الإنسان الذي هو صابر؟ هذه الأم الصابرة من الذي يريد أن يصبر معها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فكان خيرا له. تخيل معي والله يا إخواني، لو إحنا بس لو عرفنا قيمة اللي الله سبحانه وتعالى قاعد يعطينا إياه، والله العظيم لجعلنا من أموالنا حق للسائل والمحروم. أم ربت أسرة أصيبت بورم خبيث في الغدة الدرقية، 50,000 أصبحت عائق بينها وبين أمل أنها تستمر في حياتها مع زوجها ومع عيالها. كذلك الحالة الثانية لأم معيلة لطفلة، أصيبت هذه الأم بفشل كلوي وتحتاج إلى جلسات غسيل كلوي بشكل مستمر. أنا أتخيل يعني كيف تقدر تربي هذه البنت الصغيرة، وكيف تقدر أنها سبحانك ربي تهتم بنفسها. من يعيل عليها؟ أرهقتها الالتزامات، أرهقتها تكاليف العلاج، أصبحت اليوم عاجزة. يعني لما نقول عاجزة يعني اليوم دكتور وصلت إلى حد أنها تقول أنا ما قادر أخطي خطوة لقدام، أنا ما قادر أني أنا أسير أسوي جلسات غسيل كلوي. يعني هي الحين ما بينها وبين لا قال الله في ذلك الموت إذا تركت هذا الغسيل، 34,200 درهم. ولا ننسى أخوتنا وأهالينا في غزة المتضررين من الشعب الفلسطيني، كذلك ينتظروكم بمبلغ 50,000 درهم على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
2: أنا أبغي أتكلم يا أبو زايد عن مسألة التفاؤل دائما في الحياة. صحيح أن هذه العائلات المتضررة في سواء في غزة أو الحالتين اللي معانا اليوم من الأسر المتعففة، حين تمر بأزمة يعني تشعر وكأن الدنيا قد انتهت.
0: صحيح دكتور، لكن الأمل موجود. بعطيك قصة جميلة وهي وكلنا نعرف هالقصة، لما ألقت أم موسى طفلها في اليم كان ظاهر المشهد أنه فراق.
2: نعم هذه القصة أعتقد جميلة. لها
0: إن شاء الله بإذن الله
2: طويل
0: تعالى.
2: أبو فايز الله يجزاه الخير قلنا دقيقة وبنطلع، أقل من دقيقة صحيح؟ يقدر أبو زايد، يقدر أبو زايد يكمل؟ لا ما يقدر، لازم لازم
1: أبشر إن شاء الله
2: بعد أذان العشاء إن شاء الله سنبقى إن شاء الله أيها الأفاضل الكرام مع أذان العشاء نستمع إليه إن شاء الله ونكون معكم في هذه الحلقة اللي بتستمر معنا بحول الله سبحانه وتعالى حتى الساعة 8:00 مساء. وتذكروا أيها الأفاضل الكرام أن نحن عندنا اليوم 3 حالات تنتظر منكم، يعني أياديكم البيضاء، تنتظر الإحسان، تنتظر العطاء، ونوعدكم بقصص جميلة سيرويها لنا يعني دكتور معين
1: الله يجزاك الجنة الله يكرمك،
2: لأن يعني جميل جدا أن نحن نشعل في قلوب الناس أو نراويهم مدى احتياج الآخرين.
1: نعم.
2: اليوم أنت محتاج لي في شيء معين، هو محتاج شيء معين آخر منك. نبقى مع الفاصل أيها الأفاضل ونرجع مرة أخرى.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
1: حياكم الله أيها الكرام، ما زلنا معاكم في هذه الدقائق المعدودة من برنامجكم الأسبوعي خير الإحسان، وقطعنا أبو زايد الله يجزاه الخير في قصة جميلة كان سيرويها لنا، ولكم الميكروفون تفضل.
2: الله يسعدك دكتور، الله يجزاك الجنة. سبحان الله، يعني عند أنت تكلمت عن مشاعر
1: عن التفاؤل بشكل عام.
2: نعم، اليوم أنا خلني شوي دكتور قبل ما أبدأ بالقصة أني أقول أبى أتكلم عن مشاعر هؤلاء المرضى. يعني أملهم بالله سبحانه وتعالى كبير، لكن هم وصلوا إلى النهاية اليوم.
1: نعم.
2: اليوم مشاعر هؤلاء المرضى ينتظرون أهل الخير، ينتظرون أن تنزل رحمات ربي على أيديهم. اليوم هم مستبشرين بالخير من أهل الخير بإذن الله تعالى.
1: صح.
2: اليوم إحنا كدور لنا، بما أنهم سبحانك ربي يعني عندهم من الاستبشار بالخير، أن نبادر بهذا العمل. فلذلك أنا ليش حبيت أذكر الناس، أنا تخيلت فيها لما أم موسى عليه السلام ألقتها سبحان الله في اليم، وهذا أتاه الأمر من الله سبحانه وتعالى. المشهد اللي احنا نشوفه أنه عبارة عن فراق مجهول، أم ترمي رضيعها على النهر بأمر من الله سبحانه وتعالى كي يرجع لها، لكن الله سبحانه وتعالى قال ولا تخافي، واحد، ولا تحزني، إن رادوه إليك. هل فقط يا ربي؟ يعني شوف كيف الله سبحانه وتعالى يستبشر لأم موسى، لا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ومبشرا أنه سوف يكون نبي. هذه من أقوى صور الاستبشار، أن الله يبشرها أن يأتي بالوعد. وفي هذه اللحظة يبدأ فيها سبحانك ربي الإنسان يتقرب إلى الله. زكريا عليه السلام لا نروح بعيد، بلغ من العمر عتية، امرأته كانت عاقر، ومع ذلك لم يجعل حسابات الواقعة هي نهاية الأمل. لا، ما قال والله أنا كبرت في السن، ما قال أنا زوجتي عاقر، قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فجاءه الجواب من الله سبحانه وتعالى، قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. هنا نتذكر أن المؤمن اليوم يعيش بين أسر أمام عينه، بل هناك في أمل في قلبه بربه. كذلك أنا أقول من أبواب الاستبشار الصدقة. اليوم أنت تعطي وأنت تعلم أن ما في يد الله أعظم، وأنت تستبشر الخير، أي أنك اليوم تشوف هذا المحتاج وأنت تعرف أنك أنت اليوم سبب في تخفيف الألم، أنت اليوم سبب في إدخال السرور على قلبه. اليوم الصدقة اللي بتخرج من يدك لها الحالات اللي عندنا فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فكل من أهل التيسير، كل من أهل البشارة. صحيح. كل من الذين إذا رأوا الحاجة مش يكتفون اليوم إحنا بالحزن عليهم، لا والله إحنا محتاجين اليوم عمل. اليوم ترى ممكن حياتك أنت تشوف أنها بسيطة، لكن والله الذي لا إله إلا هو درهم منك يفتح لك أبواب خير. وباب الصدقة مثل ما ذكر الدكتور مفتوح. أقول لك لا تأجل الخير، لا تستصغر قيمة العطاء في حياتك.
1: جميل جدا يا أبو زايد أن نستشعر مثل هذه الأمور، لكن هذه الأمور حتى نستشعرها نحن بطريقة صحيحة يجب أن يكون ذلك مبتدأ من القلب، كما قلت إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: نعم، لأن اليوم دكتور رقة القلب، اليوم لازم إحنا نعرف أن إحنا كيف أخلي قلبي رقيق، لازم إحنا نشوف ضعف الآخرين بعين الرحمة،
1: نشعر بهم
2: يعني. لازم نستشعر بهم، هي الجمالية ترى دكتور والله العظيم أن إحنا اللي محتاجين هذا الشيء. اليوم أنا أتخيل الله سبحانه وتعالى لم يبتليني بهذا الابتلاء، خلوني اليوم أنا أعيش الدور اللي يعيش هؤلاء الناس الذين يتألمون، كيف سوف تكون مشاعري أمام الله وأمام الناس؟ اليوم الله أنعم علينا، لكن محتاجين أن احنا نوقظ هذا القلب بأن احنا ننظر إلى الناس كذلك بعين الرحمة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يكفي دكتور، أنه يسدل الستار، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: كيف تكون رحمة هؤلاء الناس بزايد؟
2: أن احنا نعطف عليهم، أن احنا نساعدهم، أن احنا نطبطب عليهم، أن احنا نكفكف دمعاتهم، أن احنا نقف معهم. والرحمة لا تكون إلا من القلب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة،
1: زانة نعم،
2: ولا ينزع من شيء إلا شانة. فلهذا الشيء اليوم إحنا محتاجين إن إحنا نساعد هذه الأم وهي ربت لهذه الأسرة. اليوم زوجها يقف عاجز، أصيبت بورم خبيث في الغدة الدرقية، 50,000 درهم محتاجة هذه الأم. كذلك الأم الأخرى التي تعيل على طفلها، طفلتها أصيبت بفشل كلوي، اليوم تحتاج إلى أيادي لمن يعينها، 34,200 درهم. ولا ننسى كذلك أخوتنا أهل غزة في هذه الحملة، حملة إغاثة أهل غزة للمتضررين بإذن الله من الشعب الفلسطيني، 50,000 درهم لهذه الـ بإذن الله تعالى لهذا الأسبوع. وصلتنا حالات دكتور الله يجزاك الجنة
1: وياك إن شاء الله،
2: 200 درهم توزع للحالات، 500 درهم كذلك توزع للحالات، 400 درهم للحالات، 1000 درهم تقسم على الحالات، و200 درهم للحالات، 200 درهم كذلك للحالة الثانية، و100 درهم للحالة الأولى، وكذلك 500 درهم للحالة الأولى. اليوم لما أنا أشوف هذه المبالغ دكتور أستشعر بأن الله سبحانه وتعالى بإذن الله سوف يرسل لنا من جنوده بإذن الله، وناس الله ميزهم، الله اختارهم، الله جعلهم خلفاء له في هذه الأرض لكي يزرعون الأمل في حياة الآخرين. وكذلك 900 درهم توزع للحالات. اللهم يا من وعدت المتصدقين بالجزاء ووعدك حق، اجعل لهم من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج. اللهم إنهم أعطوا من أموالهم سرا وعلانية، فاعطهم من كنوز رحمتك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إنهم جبروا القلوب المكسورة وسعوا في تفريج كرب المنكوبين، فاجبر كسرهم وفرج كربهم واغمر بيوتهم بالسكينة وأيامهم بالبركة. على 800-016 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا ننسى كذلك الرسائل النصية، ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898، اتصالات ودو، وقيمة الرسالة 100 درهم. جميل يا دكتور.

0: دكتور، نحن اليوم نستشعر آلام الآخرين، لأن اليوم إذا لم نستشعر هذه الآلام متى سوف نستشعر؟ متى نعرف قيمة هذه الدنيا؟ اليوم الإنسان ربما اليوم يعيش ما بين ناقوسين من الخطر، من الألم، من الحياة، من الموت، لكن لابد لنا أن نستبشر، لأننا أمام الله سبحانه وتعالى هو الرحيم، هو الذي سبحانك ربي يرسل من يشاء وقت ما يشاء كيف يشاء بأمره كل شيء. إنما نحن نقف أمام الله سبحانه وتعالى لكي نزرع الحياة في حياة الآخرين. جميل أن نكون جسور إنسانية بإذن الله تعالى. أم وربت أسرة أصيبت بورم خبيث في الغدة الدرقية، محتاجة أنها تبدأ رحلة العلاج. المبلغ كان عليها 50,000، المبلغ المتبقي 47,000 درهم. والحالة الثانية كذلك لأم معيلة لطفلة أصيبت بفشل كلوي وأصبحت بحاجة إلى جلسات غسيل كلوي بشكل مستمر، أرهقتها الالتزامات المعيشية. تكاليف العلاج 34,200 درهم، المبلغ المتبقي 31,500 درهم. مبلغ باقي كبير، لكن الأمل بالله سبحانه وتعالى أكبر. أكبر،
1: نعم لا شك في ذلك. من المهم أيضا أن نلقي الضوء بزايد والسادة المستمعين الأفاضل على مسألة الصدقة السرية. من المستحسن أو المستحب أن تكون الصدقة في السر، إلا إذا كانت طبعا علنية تحفز الآخرين على العطاء والصدقة والبر. لماذا تكون الصدقة مستحبة سريا أبو زايد؟
0: لأنها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لأن اليوم أنت لما تعطي، أنت تعطي في الخفاء، وقلب لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. اليوم أنت تدفع عن الناس مبالغ أدويتهم علاجهم، لكن الله يعلم ما في قلبك. فلذلك اليوم، هل أنا اليوم أقدم الصدقة السرية؟ نعم، ما حد يعرفك أصلا اليوم.
1: صحيح،
0: والله العظيم
1: يعني تتحقق في هذا.
0: نعم أنت، نعم، لأن أنت اليوم في النهاية فاعل خير.
1: صح،
0: ما حد بيسأل عنك لا حد شيء. لكن الجمالية أني اليوم لما أنا يعني أقدمها سوف أجعل في حياتي كثير. حتى قال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. حتى الله ذكر في ذلك في القرآن. فلذلك حتى لما ذكرهم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن 7 ليظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذه هي، هذه هي الجمالية، هذه هي الحياة، أن احنا نعرف قيمة الزراعة الأمل في حياة الآخرين. اليوم فعلا حالات صعبة، أمهات يناشدون. حتى يعني لو جينا نتفكر، أنت في حملة إغاثة أهل غزة أنت تعطي كذلك الأسر. دكتور، تتألم الأسرة، الأسرة إذا تألمت سبحانك ربي هنيئا لمن يكفكف على ذلك الألم، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يكفكف عن ألمك الذي أنت تتألم فيه. تتألم في عيالك، تتألم في حياتك، تتألم حتى في عملك، تتألم في كل أمور الدنيا. واحدة من الأخوات جزاها الله خير، والله العظيم عندما تحس أن الحياة ضاقت تقول: والله لا يفرجها من بعد الله إلا تلك الصدقة. فجميل أن نزرع الصدقة في حياتنا، حياة عيالنا. على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ننتظركم بإذن الله تعالى. وصلتنا 200 درهم تقسم للحالات، و300 درهم تقسم للحالات، وكذلك 100 درهم تقسم للحالات. اللهم يا واسع الفضل ويا كريم العطاء، نسألك في هذه اللحظة المباركة أن تتقبل من المتصدقين صدقاتهم، وأن تجعل ما أنفقوه خالصا لوجهك الكريم. اللهم بارك لهم في أموالهم وأعمارهم وأهاليهم، واجعل صدقاتهم نورا في قبورهم وسترا لهم يوم العرض عليك، ومفتاحا لكل خير في دنياهم وآخرتهم.
1: اللهم آمين. لم يتبقى لدينا في هذه الحلقة إلا دقيقتان فقط بزايد، فماذا، ما هي الرسالة التي نحب أن نقدمها للسادة المستمعين، علما بأن الرقم اللي هو 800-16 هو ليس فقط خاص في وقت البرنامج، وإنما تستطيع يعني التواصل عن

0: عن طريق هذا الرقم طوال أيام الأسبوع، 7 أيام في الأسبوع، 24 ساعة في اليوم، أي وقت، سواء كنت في داخل دولة الإمارات أو حتى خارج دولة الإمارات، تستطيع أن تتبرع وتقدم ما تستطيع لتلك الأسر المتعففة التي تحتاج اليوم إلى دعمك المادي، تحتاج اليوم لأن تكون يعني في أمل لحياتها، وسبب إن شاء الله يجعلها من الناس اللي يكونوا عايشين ومرتاحين في أيامهم. وزايد خبرنا ما هي الرسالة التي نريد أن
1: نوصلها. أنا بس أقول لكل إنسان يسمعني، تأمل هذه الآية: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لتوقفني قليل، ترى كل خير مهما كان صغير ما بيضيع من حياتك، يمكن أنت تنساه لكن الله سبحانه وتعالى لا ينساه، سوف يأتي بك بإذن الله تعالى بالخبر والأخبار التي تسرك بإذن الله تعالى. قبل النهاية وصلتنا 1500 درهم للحالات و500 درهم كذلك للحالات و200 درهم للحالة الثانية. اللهم يا واسع الفضل والكرم، يا من لا تضيع عنده الأعمال ولا تخفى عليه النيات، نسألك أن تجزي كل من تصدق ابتغاء مرضاتك خير الجزاء. اللهم بارك لهم في أموالهم وأعمارهم وأهاليهم، وافتح لهم أبواب رزقك ورحمتك.
0: اللهم آمين. إحنا وصلنا وياكم أيها الأفاضل الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل في نفس هذا الموعد ونفس هذا اليوم، يوم الخميس، من الساعة 7 وحتى الساعة 8 مساء. كل الشكر والتقدير والمحبة للدكتور معين عباد علي ممثل جمعية الإحسان، يعطيك العافية أبو زايد، ما قصرت. والشكر موصول لمخرجنا الأستاذ محفوظ أبو عيد بفايز، شكرا جزيلا والله يعطيك الصحة والعافية. وشكرا لكل المستمعين وكل المتصدقين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لكم أينما كنتم. هذا موسى زبيدي يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برعاية رئيس الدولة انطلاق مهرجان الشيخ زايد في 30 أكتوبر المقبل. برعاية منصور بن زايد الأسبوع العالمي للغذاء يعقد في أكتوبر في العاصمة أبوظبي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق فعاليات مهرجان الشيخ زايد لموسم 2026-2027 في 30 أكتوبر المقبل، لتتواصل على مدى 136 يوما حافلة بالفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية والأنشطة المتنوعة. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنعقد النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء من 6 إلى 8 أكتوبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. وتنظم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن الحدث بشراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي اجتماعا للمجلس، استخدم فيه لأول مرة منصة الذكاء الاصطناعي المساعد بهدف دعم المناقشات واتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات. ووجه سموه بتوسيع نطاق استراتيجية نمط المعيشة بعد أن حققت المرحلة الأولى إنجاز أكثر من 60 مشروعا بقيمة تجاوزت 12 مليار درهم.
2: اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي المرحلة الثانية من استراتيجية جودة حياة الأسرة بهدف

0: كفاءة المرافق والخدمات المجتمعية وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات التنموية. كما اعتمد سموه توسعة مشروع حضانة الغد لرفع طاقته الاستيعابية من 3000 إلى 12000 مقعد بحلول عام 2029 وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل للكوادر النسائية الوطنية. واعتمد المجلس إطلاق برنامج أبوظبي لمستقبل الصحة الإنجابية الذي يستهدف رفع نجاح عمليات التلقيح الاصطناعي إلى 80% بحلول 2030 بالاستفادة من الطب الدقيق والذكاء الاصطناعي. واطلع سموه على مستجدات تعليم الذكاء الاصطناعي في المدارس الخاصة إلى جانب منصة ذكية جديدة لدعم اجتماعات المجلس وتسريع تنفيذ التوصيات.
1: زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش اليوم معرض أبوظبي الدولي للكتاب في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك، وتفقد معالي خلال جولته في المعرض عددا من الأجنحة ودور النشر، كما التقى مجموعة من الناشرين العرب والأجانب الذين يسهمون سنويا في تعزيز مكانة المعرض وترسيخ حضور اللغة العربية وانتشارها من خلال مبادرات ثقافية يقدمونها إلى جانب الإصدارات النوعية التي تثري ثقافة أفراد المجتمع ومعارفهم. ضمن فعاليات اليوم الثالث لقمة الإعلام العربية، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن دولة الإمارات ستحمي مصالحها وأمنها بكل وضوح، مشيرة إلى أن استعادة الثقة مع إيران ستحتاج إلى سنوات طويلة، وفي ضوء ما تعرضت له دول المنطقة من اعتداءات وتوترات. وأكد معاليه أن التعامل مع الوضع الراهن يقوم على مسارين متوازيين يتمثل الأول في إدارة الأزمة والمواجهة الحالية بأقل أضرار ممكنة، فيما يركز الثاني على قراءة شكل العلاقات في المستقبل في ظل الجوار الجغرافي والعلاقات المعقدة والمتشابكة في المنطقة.
2: دولة الإمارات توجهها يقوم على ثلاث جوانب. الجانب الأول هو الردع والدفاع عن سيادة دولة الإمارات، والشق الثاني أيضا المرونة المطلوبة للحوار مع إيران لإيجاد صياغة جديدة، لأن في نهاية المطاف هذه الأزمة ستنتهي، المهم إدارتها بعقل في هذه المرحلة، وبالتالي التمهيد لصفحة جديدة. والشق الثالث أيضا، وتحدثنا سابق في جلسة معا، أن الإمارات أيضا حتى في مسألة إدارة هذه الأزمة، الإمارات قيادتها التزام الأول هو تجاه سيادة هذه البلد.
1: هذا وقد أكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يدير الأزمة الراهنة بحكمة وبراعة، ويجمع بين الحزم في حماية أمن الإمارات والدفع نحو الدبلوماسية والحوار.
2: الشيخ محمد بن زايد ومن موقع التابع والقريب يعني يدير أحد أصعب الأزمات ببراعة رائعة، يعني من ناحية هو في أول صف الداعين إلى الردع إذا المسألة مست أمن الإمارات، وهو في أول صف الداعين إلى الدبلوماسية إذا المسألة فيها حوار، وهو أول الداعين إلى بناء يعني تفاهمات جديدة من الأزمة اللي موجودة. لكن أعتقد أهم شيء اللي أشوفه حقيقة في الإدارة الملهمة يعني حقيقة للشيخ محمد بن زايد للأزمة هي النفس الطويل. نحن أمام إيران غير مستقرة لسنوات عديدة.
1: وضمن جلسة الإعلام في زمن التحولات الكبرى في القمة، أكد معالي عبدالله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح واقعا وجزءا أساسيا من حياتنا اليومية ومستقبلنا.
3: طبعا نحن دائما لما نتكلم على الاستخدام الذكاء الاصطناعي في الاستخدامات الجيدة، ودائما نبعد عن موضوع الاستخدامات اللي هي غير مفيدة وهدامة. لكن طريقة الذكاء الاصطناعي أنا بقولها وبكون صريح، أنا أول ما بديتها على الشات جي بي تي سألت الشات جي بي تي، قلت له أنا عندي المهمة الفلانية وأريد المهمة الفلانية هذه أني أنجزها بأفضل وقت، وهذا هو المخرج اللي أنا أريد أحصله، وأنا ما أعرف شيء في الإنترنت ولا أعرف شيء في الذكاء الاصطناعي ولا أعرف أي شيء، اعتبرني شخص طفل قاعد أبني شيء أكبر من حجمي. وبدأ السؤال والجواب بيني وبين الشات جي بي تي، وبعدين هو علمني الطريقة كيف أني أنا أدخل في صفحات أخرى وأبني إيجنت وأرجع له،

0: يكون معاي كمدرس رايح راجع بين الايجنت والشات جي بي تي. الذكاء الاصطناعي يساعدنا في عملنا لكسب وقت أفضل، إتقان أحسن، يفتح لنا أفاق نحن يمكن ما نشوفها. وبالفعل الذكاء الاصطناعي عنده قدرة أن يكون أكثر منا نحن في متابعة الأمور وإنجاز المهام بصورة أفضل وأتقن.
1: أعلن مجلس دبي للإعلام اليوم وضمن اليوم الختامي لقمة الإعلام العربي عودة مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته 15 ليواصل إرثا سينمائيا وإبداعيا بدأ في دبي منذ أكثر من عقدين. وكشف المجلس عن موعد انطلاق النسخة المقبلة من الحدث العالمي في 8 من ديسمبر 2027. معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة:
2: دولة الإمارات دائما ستبقى تستثمر في الإبداع وفي المبدعين، وستبقى مركزا رئيسيا لصناعة الإبداع لاستقطاب المبدعين. لهذا اليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلا جديدا في المنطقة اليوم مختلفة، وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى. لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه، أن تصبح دبي المكان الذي تبدأ منه قصة الموهبة العربية وتصل من خلاله إلى العالم.
1: اكتمال الاستعدادات لسباق زايد الخيري وماراثون هوايرو سور الصين العظيم. هذا الخبر أكثر نستعرضه معكم مستمعينا مع زميلي في الاستديو ميلاد موسى. ميلاد مساء الخير.
3: مساء النور أميرة. بالفعل أعلنت اللجنة المنظمة اكتمال الاستعدادات لانطلاق النسخة الثانية من ماراثون سور الصين العظيم وسباق زايد الخيري 2026 في 27 سبتمبر الجاري بمنطقة هواريو. وقالت أن وفد الدولة المغادر إلى العاصمة الصينية بكين يضم أكثر من 100 عضو من المسؤولين والممثلين الرسميين إلى جانب 50 عداء وعداءة. تواصلت صباح اليوم منافسات السباق التمهيدي الثالث من مهرجان العين الثاني 2026 لسباقات الهجن على أرضية ميدان الروضة وسط مشاركة مميزة من ملاك الهجن، حيث أقيمت منافسات سن الثنايا لمسافة 5 كيلومترات وشهدت الأشواط منافسات قوية ومثيرة حتى خط النهاية. يبدأ فريق دبي لكرة السلة مسيرته للمنافسة على أول ألقاب موسم 2026-2027، حيث يشارك في النسخة الافتتاحية لكأس السوبر الأوروبي التي تنطلق غدا في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي وتستمر ليومين. قاد النجم البرازيلي رافينيا فريقه برشلونة لمواصلة بدايته المثالية في الدوري الإسباني لكرة القدم بتسجيله الثلاثية في الفوز على ضيفه راسينج ب7 أهداف مقابل هدفين ضمن المرحلة السادسة. ختام الرياضة مع خلف المرمى.
1: ميلاد، كلمنا عن أول جدول في عالم كرة القدم.
3: طبعا نحن بنعرف انه كل التفاصيل اللي عم نحكيها بحلقاتنا أميرة على راديو أبوظبي هي تفاصيل نبعت من كرة القدم الإنجليزية، لأنه بصراحة هن اللي بلشوا كرة القدم وأساسياتها. حتى القوانين، في بعض القوانين لم تتغير، مثل ما حكينا مثل طول المرمى وعرض المرمى وهدول الأشياء لم تتغير حتى الآن، وحتى الشبكة وغيره. ولكن أول جدول أكيد كان في إنجلترا عام 1888 مع انطلاقة أول دوري في إنجلترا، كان اسم الدوري فوتبول ليج. فلما نزلوا الجدول، المفارقة أميرة أنه نزل الجدول لم يكن فيه هناك احتساب للنقاط. نحن بنعرف حاليا الفائز بياخد 3 نقاط والمتعادل نقطة والخاسر ولا نقطة. فلم يتم أول شهرين لم يتم احتساب النقاط، لبعد شهرين من الانطلاقة بلشوا احتساب النقاط وكان يحسبوا للفائز نقطتين. المفارقة أول ما نزل الجدول أميرة كان في نادي اسمه ستوك اف سي، نادي لم يكن اسمه موجود في الجدول. اعتذر الاتحاد الإنجليزي بعد 2-3 رجع طبع جدول جديد. هاي من القصص الجميلة كانت في بداية طبعا كرة القدم عام 1888.
1: ميلاد، الحلقة الجاية لازم نتكلم عن موضوع النقاط،
3: ليش 3 وليش 2 وليش أكيد
1: إن شاء الله. يعطيك العافية وشكرا ميلاد.
3: شكرا.
1: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. برعاية رئيس الدولة انطلاق مهرجان الشيخ زايد في 30 أكتوبر المقبل. برعاية منصور بن زايد الأسبوع العالمي للغذاء يعقد في أكتوبر في العاصمة أبوظبي. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
4: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: الأم والمعلمة والقائدة.
1: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة العتيبة.
4: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
6: قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
0: فخورين بالإمارات.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
2: وللمسا حكاية، عنوانها أبو ظبي FM. اسمع.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الاستماع مهارة مهمة ضروري اكتسابها. لما نسمع بتركيز بنفهم أكثر وبشكل أفضل وبنتعلم أكثر. استخدم هذه المهارة مع والديك والمعلمين في كل نصيحة، وفي كل مرة تسمع لهم بتكون لك الفايدة والخبرة.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7:00 وحتى 8:00 مساء على أبوظبي FM.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي، وبلغة الأرقام وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً، هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031، سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن

0: أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: فخورين بالإمارات،
3: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.

0: نظام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الطالب المتميز يتحمل المسؤولية، ينتبه بالحصة وينجز واجباته ويحافظ على أغراضه ويعترف بأخطائه. المسؤولية علامة من علامات النضج والتميز، وتحمل المسؤولية صفة من صفات الناجحين.

0: شهر للاحتفاء والعطاء.
1: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: مروة العقروبي.
3: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبرت

0: تكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم، ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي، الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن،
6: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكون مسوين عروض، ورسائل صوتية وراها. زين، شوف شو موضوع هالصور.
7: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر، تراها رخيص وكل شيء متوفر.
6: هيه، هذي لهم اللي يروجون، بس ما عليه، بجاريه وبشوف وين بيوصل. هي ممتاز، أبا أجرب. نفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
7: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني، بس انت حول المبلغ وانا برسل لك الموقع.
6: الموقع؟
7: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
6: يعني لا أشوفك ولا تشوفني،
7: هذا الشغل كله أونلاين.
6: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
7: حبيبي شغلنا مضمون.
6: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعتوا الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
6: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس، لا خوف ولا ضمير. انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه،
9: كان يا مكة
10: الحزن رسم بعيني.
8: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: بيقية منعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الكلمة الطيبة صدقة، خلوا دائماً كلامكم وكلماتكم لطيفة طيبة مع زملائكم ومعلمينكم وأفراد أسرتكم. الكلمات الطيبة تصنع بيئة إيجابية وتترك أثر طيب في القلوب.
2: كلمة أستكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هول.
3: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
4: راجع بشوقي ولهفتي
3: أهوى بي أفهم 90 FM، خلها دوم في البال.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية، خلك حذر.
7: ألو،
8: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
7: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
8: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول، ولا وفي هدية بعد.
7: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتك.
9: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب؟ يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
5: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
7: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
5: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
7: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
5: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
7: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: أبو ظبي
11: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
12: أبو ظبي FM.

0: ابوظبي اف ام
1: لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة. صناعة المستقبل.
2: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
1: يوم المرأة الإماراتية.
0: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة العتيبة.
4: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
6: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. هيا للمدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة. من ذاكرة الزمن.
2: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبوظبي.

عارفك نفسي يا نفسي يا يوم يا أمس أنا الجروح أنا الألم عارفك نفسي يا نفسي يا يوم يا أمس

نظام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك؟ دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة الحظ بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
3: التقنيات جميلة إذا استخدمناها بالشكل الجميل. لا تخلون التليفون ياخذ وقت الدراسة أو الجلسات العائلية. الاعتدال هو السر لتحقيق التوازن والنجاح. كل لحظة أجمل مع أبو ظبي اف ام.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
7: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
8: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
9: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك.
8: ليش؟ أنا شو سويت؟
9: الكل عرف تمثيلك.
8: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
10: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
8: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
10: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
11: شيخة شويخ
8: شويخ يمه حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
10: تخيلي يا امي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
11: صدقتنك حبيبتي مصدقتنك، لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي. بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
10: إن شاء الله أمي.
11: خلاص هدي حبيبتي هدي.
10: إن شاء الله.
12: من السالفة اللي قلتيها الواضح أن تنمر إلكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
8: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
10: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل، أنت قوية وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
8: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
7: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
13: عام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت، كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
14: صناعة المستقبل.
15: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع.

0: والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
1: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة لوتا.
4: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
1: دانات من بلادي فخورين بالإمارات.
6: قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

عام دراسي جديد مع بداية العام الدراسي، أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليوم الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب وطالبات، اسألوهم عن يومهم.

0: اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف. اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

0: عام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحاتكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
4: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
5: مكالمتك ورقمك مسجلين
6: والشرطة بتتصرف معك.
7: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
8: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
7: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
9: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ
10: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
11: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
10: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
11: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
10: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
11: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
10: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
11: زين مني أتكلم عربي؟ أطمع في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
10: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
11: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
10: ما شاء الله شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.

0: دي دكتورة أسماء النعيمي، أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
1: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: المدرسة هي البيت الثاني، المحافظة على نظافتها ومرافقها مسؤولية الجميع. نترك المكان أجمل مما لقيناه. السلوك الجميل يعكس تربيتنا وأخلاقنا. الأغاني اللي تحبها
2: وين أكبر على حبك وسادي،
1: والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم. المرأة الإماراتية قصة وطن.
2: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
1: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة فاطمة طاهر.
4: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال. وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية. كبرت خلالها أبوظبي، وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026. وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
1: فخورين بالإمارات.
6: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على ابو ظبي اف ام.
1: القيادة العامة لشرطة ابو ظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة انا طالبة من الابليكيشن، بس ليش احدث البيانات والمبلغ اصلا خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين او ثلاثة بالكثير، وان شاء الله حاليا نازل تحديث فبتوصلك رسالة من البنك فيها رمز التحقق. اعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
6: دامتشي اوكي، الموضوع في هدية يا حلاتك.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ اوف، ليكون هذا نصاب. يا الله كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم اتصرف. صح، امان.
9: اختي ريم، اللي صار معاك للاسف منتشر هالايام، النصابين يتصلون من ارقام محليه ويوهمون الناس انهم من شركات معروفه، وتصادف ان الطالبه غرض عن طريق الاونلاين، ويمكن ما تكون صدفه.
6: معقوله؟ بس الصوت كان عادي وانا ما شكيت ابد.
9: هذا اسلوبهم ومتمرسين في انشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بارقام محليه وهميه. اي جهه رسميه ما تطلب رمز الاو تي بي ولا بيانات البطاقه.
6: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لاي حد.
9: وتذكري ان الجهات الحكوميه والبنوك او المؤسسات الماليه والخدميه ما يطلبون من موظفينهم انهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وارقام سريه او تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
0: فخورين بالإمارات.
10: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دائما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك عدد زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو ظبي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.
3: خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: سلمت وشكرا شكرا عشت شكرا
1: عشت. عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي اف ام.
1: عام دراسي جديد،
2: أول أسبوع مدرسة، في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس، هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل، أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
5: شكرا أم الإمارات.
6: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
5: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية.
4: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، الدكتورة حصة لوتا.
7: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي، وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
8: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
4: دانات من بلادي.
5: فخورين بالإمارات.
9: من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام

0: ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

0: فتح الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: ممكن تواجه بعض التحديات في الدراسة، خلك قوي وكون واثق من نفسك ومن قدراتك ولا تستسلم. كل نجاح يبدأ من محاولة وإصرار مستمر.

يخرج من كل عنا وبون وغيم كل حادث ودون إلى علوم عالم مصون عن خلف تحقيق أو افتلال يذوق فيها لذة الفتوة من ثمر غرس الوحي والنبوة يصير مرآة هدى مجلوة بها يرى ما جل عن مقالي فبامتزاج سرها في القلب ورقم معناها بعين اللب يكرع من شرب حمي القرب ويرتوي

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام. عام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.